Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته بحياتك عملته انا بيومين.
4: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكأس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: عيش هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك, معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد, زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة, اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم, باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة, والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات, اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا, اعلانات ايه, انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: Dance with Abu.

0: عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل الصفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.
1: جديد آدم على انرجي إحساسي.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

قلت لها الهضبه والله ما كان على بالي يا سيدي حفلات تتشال تكاليفي متربيه من زمان على ايدي دلوقتي عامله فيها هيفاء يا حبيبي

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بأنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية تن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي.
1: يا صباح الفل والسعادة والتفاؤل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 وجاهزين كده نبدأ يومنا بكل طاقة وحيوية ونشاط في اصحى بانرجي. صباح الفل عليكم يا احلى مستمعين في الدنيا كلها. انا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة من الساعة 8 اللي هي دلوقتي لحد الساعة 10، ساعتين كاملين هنملاهم من كل الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها والمزيكا الحلوة اللي دخلنا في مود حلو، طبعا المواضيع الحلوة اللي بنتكلم فيها مع بعض والاخبار اللي ممكن تكون فاتتنا من امبارح للنهارده، وطبعا الفزوره اللي بنفوق بيها خلايا مخنا المنهاره والمدمره. صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون ماشي حلو لحد دلوقتي. النهارده يوم مهم جدا جدا جدا جدا عشان بالليل ماتش مصر الساعه 7، فندعي بقى من دلوقتي لحد اخر لحظه في الماتش ان شاء الله المنتخب هو اللي يفوز، وان شاء الله مصر كلها تكون يعني ما تنامش من الفرحه. مصر النهاردة يا رب يا رب يا رب ما تنامش من الفرحة، فرحة الفوز يا رب ان شاء الله. ادعي بقى يا جماعة، كل واحد بيسمعني دلوقتي حالا ادعي لمنتخب مصر اللي هم يلعبوا ماتش حلو جدا جدا جدا، وان شاء الله يخلص بفوز منتخب مصر. صباح الفل عليكم. النهاردة عندي مفاجأة حلوة قوي لكل الناس اللي بتحب الحفلات، فاستعدوا علشان بجد هتنبسطوا النهاردة.

النهارده. لكن في البدايه كده طمنونا عليكم، قولوا لي انتوا فين، بتعملوا ايه دلوقتي حالا، ومودكم في الاغاني رايح لفين، رايح تسمعوا ايه، نفسكم كده على الصبح كده ايه الاغنيه اللي تسمعوها علشان تفوقوا بيها. النهارده الحلقه بجد هتعجبكم، فاستعدوا، الحلقه خطيره في الحلاوه علشان في مفاجاه كبيره للناس اللي بتحب الحفلات. انا معاكم من دلوقتي لحد الساعه 10، ما تنسوش ان رقم الاس ام اس هو 9210، ويلا بينا نسمع اول اغنيه لتوليت ونرجع نكمل حلقه النهارده.

صباح الفل عليكم مرة كمان ويوم حلو على كل الناس اللي بتسمع انرجي 92.1. يا ترى الجو ودرجات الحرارة النهاردة هتكون عاملة ازاي؟ النهاردة يوم الثلاث، يوم 7 يوليو 2026، والهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول النهاردة هيكون طقس مايل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء لشديد الحرارة على جنوب البلاد، مايل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. بالنسبة لدرجات الحرارة في القاهرة الكبرى، العظمى هتكون 35 والمحسوسة 37 والصغرى 25، السواحل الشمالية الغربية العظمى 30 المحسوسة 33 والصغرى 22، ونسب الرطوبة طبعا عالية، وهو ده اللي بيخلينا نحس ان درجات الحرارة عالية حبتين، وكمان مع الاحتباس الحراري اللي برضو اكيد بيعلي درجات الحرارة. من على رقم الاسمس فهمي بيقول صباح الخير يا باسم، I wish you have a great day، عاوز اسمع لو بطلنا نحلم نموت لمنير عشان المنتخب، ادور لك عليها ان شاء الله لو موجود معايا النهاردة ان شاء الله هتسمعها. حسن رمزي ادعوا يا مصريين فوز منتخبنا على الارجنتين، يا رب يا رب يا رب يا رب. صباح الخير يا باسم، انا مودي رايح لاغنيه عمك وعم عمك. حاضر يا فاطمه، شكلك انت كمان الاغنيه عجبتك زي ما هي عجباني، هشغلها لك اكيد من عناية الاثنين. اطلبوا واتمنوا كل اللي انتوا عايزينه، واللينك اللي جاي هقول لكم مفاجاتي النهارده لكل الناس اللي بتحب الحفلات، بمناسبه كمان ان ايه بقى النهارده يعني المنتخب هيلعب في ماتش الساعه 7، فقلنا يلا مش عارف اتكلم، نديكوا تذاكر لحفلات. حلو الكلام، حلو الكلام، بس تعال الاول نسمع الهضبة عمرو دياب وارجع بقى اقول لكم ايه الحفله اللي النهارده هديكوا تذاكرها، ايه هي يا ترى؟ حاولوا كده تخمنوا، لو عرفتوا مين عارف، لا مش هديكوا تذكره لو خمنتوا، لا لا لا، معايا اسئله، معايا اسئله، محدش يخمن دلوقتي غير بس لو عايزين تخمنوا كده للفنفنه. يلا بينا نسمع الهضبة ونرجع نكمل اصحاب انرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
5: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه؟ افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
6: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي. تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
7: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج، QNB

0: طيب اطلع على رقم الاس ام اس اشوف مين بيقول ايه من مستمعين اصحاب انرجي الجامدين جدا جدا جدا. ديسكو مصري يا باسم ده حواش. اشحن الكارت ابو 100 جنيه اللي بيكسبني ده ولا ايه رايك؟ بص يا حواش انت وشطارتك بقى لما تعرف دلوقتي الحفله اللي انا هقول عليها دي بتاعت مين. ساره ابل بنجور باسم مفيش مستحيل ان شاء الله نعمل جيم حلو جدا النهارده بالإرادة والتصميم وتوفيق ربنا إن شاء الله منتخبنا هيكسب وتراك سيستمها لأبو هدولك عليه حالا والعبهولك. وفي كمان رقم آخره 742 بيقول عايز أسمع عالم العشاء لخالد المصر مش أنا مش عارف يعني الأغنية بس هدور عليها. حاضر لو لقيتها أكيد هنسمعها مع بعض. طب يا جماعة مستعدين تعرفوا المفاجأة اللي معايا النهاردة هي عبارة عن إيه؟ ركزوا معايا كويس. ليه بقى؟ لأنه Unlimited وكود ديفلوبمنت هيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي لسنة 2026 وهيكون في حفلات كتير جدا جدا جدا في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي تمام؟ لكن أول حفلة هتبقى حفلة كده إيه خطيرة في الحلاوة. إمتى بقى؟ هتكون يوم الجمعة الجاية يوم 10 يوليو حفلة التسعينات. لمين بقى؟ للنجم محمد فؤاد، النجم حميد الشاعري، النجم هشام عباس، والنجم حسام حسني. 4 من أكبر النجوم اللي كانوا مكسرين الدنيا في التسعينات وأوائل الألفينيات وطبعا مكسرين الدنيا لحد دلوقتي، لكن هيجتمعوا هما الأربعة ويعملوا حفلة مع بعض يوم 10 يوليو يوم الجمعة الجاية 10 يوليو في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وأنا النهاردة معايا للحفلة دي 4 تذاكر، يعني 2 كوبلز هيروحوا يحضروا الحفلة دي. ده طبعا لو انتم مسافرين الساحل الشمالي الويكند الجاي او ممكن تسافروا له مخصوص لو اخدتوا التذاكر دي معايا في حلقة النهاردة. وعلشان تاخدوا التذاكر دي لازم تردوا على السؤال وتبعتوه على رقم الاس ام اس. انا اول سؤال معايا النهاردة عن النجم الحبيب قلبنا كلنا بالاخص هنا في انرجي لان هو كان بيعمل برنامج هنا عندنا في انرجي، وطبعا هو بني ادم جميل جدا جدا جدا، ده غير اللي هو فنان بقى بجد عبقري. طيب اول سؤال عن النجم هشام عباس بيقول ايه؟ كان في فيديو كليب لهشام عباس معمول اكنه كرتون، ايه الاغنيه اللي الفيديو كليب ده بتاعها؟ كان في فيديو كليب لهشام عباس معمول اكنه كرتون، ايه الاغنيه اللي الفيديو كليب ده بتاعها؟ اسم الاغنيه ايه؟ اللي يعرف يبعت الإجابة على 92100 مع أساميكو، وابعتوا كتير لأن بعد ما نخلص فترة معينة هخلي الكمبيوتر يختار حد من اللي عارف الإجابة الصح وكاتب اسمه، وهياخد هو أول تذكرتين معايا النهاردة للحفلة اللي هتتعامل يوم الجمعة الجاية يوم 10 يوليو من ضمن مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هيكون فيها النجم محمد فؤاد، النجم حميد الشاعري، والنجم هشام عباس، والنجم حسام حسني. الأغنية اللي كانت لهشام عباس ومعمولة بالكرتون كانت أغنية إيه؟ اللي يعرف الحل يبعته، وبعته كتير عشان كل ما بتبعته كتير كل ما فرصة إن الكمبيوتر يختار الرسالة بتاعتكو أكيد هتبقى أكتر، وما تنسوش تكتبوا أساميكو في الرسائل اللي بتبعته فيها حل السؤال ده. رقم الأس ام اس هو 92100.
1: جديد محمود العسيلي وعصام صاصة على انرجي، عمك وعم عمك.

ايوه بقى يا مستمعين، صباح الفل عليكم كده، واظهروا وبانوا عليكم الامانه، وعلى رقم الاس ام اس 9210. ناس كتير عماله تبعت الاجابه الصحيحه، لكن في ناس كتيره برضو عماله تبعت اجابات غلط، فانا عايز اقول لهم ان اجاباتكم غلط يعني عشان ياخدوا بالهم. منوره الاغنيه مش فينو يا منوره، فحاولي تركزي كويس وتعرفي ايه هي اغنية هشام عباس. الفيديو كليب بتاعها كان معمول بالكرتون ومش اغنية فينو يا منورة، فغيري اجابتك. في حد كمان بيقول ثانية واحدة، كان في حد كمان بعت الإجابة الغلط. صباح الفل يا باس، دي منورة أغنية فينو أنا هبقى هناك. منورة إجابتك غلط، إجابتك غلط، فلو سمحتي غيريها علشان مش هي دي الإجابة الصحيحة. في كمان صباح الفل يا باسم، الإجابة هي زمان وأنا صغير. محمد أيمن إجابتك غلط برضو، إجابتك غلط برضو. السؤال بتاع النهاردة اللي ممكن يكسب اتنين يعني كابل كده يروحوا يحضروا حفلة مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي لسنة 2026 اللي هيكون فيها هشام عباس، حميد الشاعري، محمد فؤاد، وكمان حسام حسني. السؤال بيقول ايه الأغنية بتاعت هشام عباس اللي كانت معمولة على طريقة الكرتون؟ في أغنية معينة كانت معمولة بالكرتون لهشام عباس، يا ترى هي أنهي أغنية؟ ركزوا كده كويس وبعتوا الإجابة الصح مع اسمكم على رقم الاس ام اس 9210، وزي ما قلتلكوا ابعتوا كتير، لأن كل ما بتبعتوا كتير كل ما فرصة ان الكمبيوتر يختار اسمكوا بتبقى أكيد أكبر. فلو عايزين تروحوا الحفلة، يعني أنا بقولكوا نصايح علشان لو عايزين تروحوا الحفلة اعملوا كده علشان إيه تقدروا تروحوا الحفلة وتستمتعوا. الحفلة يوم الجمعة الجاية في الساحل الشمالي في المسرح الروماني. بما أننا بقى بنتكلم عن أكبر الأسامي اللي كانت موجودة في التسعينيات وأوائل الألفينيات، فيلا لازم نسمع حاجة لحميد الشاعري. حميد الشاعري وسيمون بتكلم جد، اوعوا تنسوا رقم الاس ام اس 9210.

عايز أسلم على محمد خيري اللي بيقول لي صبح لي على مالك وإلين، والحمد لله اللي أنا وقعت في الرسالة ما توتش في كمية الرسالة اللي عملت تتبعت عشان أعرف أقول الرسالة بتاعتك على الهواء. وعايز كمان أقول لعبد الرحمن محمد حسن اللي آخر رقمه 600، أنت بتبعت رسائل كتير قوي قوي قوي، طبعا دي حاجة حلوة، بس أنت بتبعت رسائل كتير قوي قوي قوي بالإجابة الغلط، هي مش أغنية هيصة، تمام؟ فصلح اجابتك وافضل العب، ابعت كتير لو بجد عايز تروح الحفله، لانه انت يعني ما شاء الله عليك شكلك شحن بكارت 100 بجد، وعمال بتبعت بتبعت بتبعت، لكن اجابتك كانت غلط، فقلت لازم اقول لك علشان تصلح الاجابه وتبعت تاني لو بجد عايز تروح الحفله. النهارده بنتكلم في ايه؟ النهارده معايا 4 تذاكر لحفله هتكسر الدنيا يوم الجمعه اللي جايه. يوم الجمعه اللي جايه انليميتد وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، واول حفلاته هتكون يوم الجمعه الجايه 10 يوليو حفله التسعينات، هيكون فيها النجمة محمد فؤاد، النجمة حميد الشاعري، والنجمة هشام عباس، والنجمة حسام حسني. وأول سؤال معايا النهاردة علشان اللي هيبعت الإجابة صح والكمبيوتر هيختاره هياخد تذكرتين للحفلة دي. السؤال بيقول كان في فيديو كليب لهشام عباس معمول أكنه كرتون، إيه الأغنية اللي الفيديو كليب ده أو الفيديو كليب بتاعها كان معمول بطريقة الكرتون؟ فاللي يعرف يبعت لي على 92100 ابعتوا الإجابة مع اسمكم، وطبعا زي ما بقول لكم ابعتوا كتير، لأن أنا كمان شوية هخلي الكمبيوتر هو اللي يختار حد بطريقة عشوائية جدا هو اللي ياخد التذاكر. فطبعا كل ما هتبعتوا كتير الإجابة الصح كل ما فرصتكم ان الكمبيوتر يختاركم هتبقى أكتر. كل ده لو عايزين تروحوا الحفلة في الساحل الشمالي مهرجان المسرح الروماني لصيف 2026 في الساحل الشمالي. رقم الاسماس هو 92100، لسه فيه تذكرتين كمان بسؤال مختلف عن السؤال ده، وهنسمع طبعا أغاني للنجوم الحلوين قوي دول على مدار اليوم النهاردة، وبالأخص على مدار الساعتين اللي احنا فيهم بتوع حلقة أصحاب انرجي. بس تعالوا دلوقتي نسمع اغنية طلبت من على رقم الاس ام اس من لانا، لانا عايز تسمع اغنية جابرييلا الكاتس اي، يلا بينا نسمعها.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: Robert Linglong, QNB. Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: لعبتها. ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك
2: ها
1: نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينجلون.
3: الرقم الضريبي 331 212 633.
4: الخلاصه انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، وان الطعم بجد خطير سواء الساندوتش او عصير.
5: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير. شفنا امبارح في العماره حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزنه ده ولا ايه؟
7: لا كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بط.
8: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
12: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي، محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينجلونج كيو ان بي.
1: طيب يا حبايب قلبي، يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها، أنا شايف المنافسة عالية جدا جدا جدا، بس في حد واحد مكتسح رقم الرسائل لحد دلوقتي، مش هقول اسمه عشان نشوف هيكمل على مدار اللينك اللي جاي نفس الأداء ولا في حد هيجي ممكن ياخد مكانه. كده كده مش أنا اللي بختار مين اللي هياخد تذاكر، ده الكمبيوتر. للي لسه فاتح الراديو دلوقتي حالا، تذاكر إيه اللي بتكلم عليها؟ تذاكر لأول حفلة من مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هتكون يوم الجمعة الجاية 10 يوليو، حفلة التسعينات. هيكون فيها النجم محمد فؤاد، النجم حميد الشاعري، النجم هشام عباس، والنجم حسام حسني. وعلشان تاخدوا أول تذكرتين معايا النهاردة، ردوا على أول سؤال معايا النهاردة، بيقول في فيديو كليب لأغنية لهشام عباس معمول أكنه كرتون، يا ترى إيه هي الأغنية دي؟ طبعا ابعتوا الإجابة باسمكوا على رقم الاسمس 9210، وبعتوا كتير لأن هسيب لكم آخر فرصة خلال الأغنية اللي هتشتغل دلوقتي حالا، وفي آخر الأغنية خالص هخلي الكمبيوتر يختار حد وهكلمه في التليفون يطلع معايا على الهوا واقوله ان هو فاز اول تذكرتين معايا من حفلة مهرجان المسرح الروماني لصيف 2026 في الساحل الشمالي. فرقم الاسمس هو 9210. ايه الاغنية اللي الفيديو كليب بتاعها كان معمول بطريقة الكرتون لهشام عباس؟ اللي يعرف الحل ابعتوه على 9210، ودي اخر فرصة على وقت الاغنية دي. الاغنية دي تقريبا 3 دقايق ونص، فكثفوا جهودكم جدا جدا جدا.

0: واخيرا الكمبيوتر اختار حد علشان هو اللي ياخد اول تذكرتين في مهرجان الساحل 2026 في المسرح الروماني اللي هتكون اول حفلاته يوم الجمعه الجايه. هيكون فيها اربع نجوم من اكبر النجوم في التسعينات والحد دلوقتي, وهم طبعا النجوم محمد فؤاد, حميد الشاعري, هشام عباس, حسام حسني. واول سؤال كان بيقول في اغنيه لهشام عباس الفيديو كليب بتاعها كان معمول بطريقه الكرتون. انا معايا تليفون من محمد طنطاوي. ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ الصوت كله حلو الحمد لله,
1: كله في نعمه الحمد لله. حلو.
0: اجابه السؤال ايه يا محمد يا طنطاوي؟
1: انت اغنيه شوف.
0: ايوه بقى, ايوه بقى, اغنيه شوفي لكل الناس اللي كانوا بيجيبوا الاجابات غلط. هي اغنيه شوفي اللي معموله بالكرتون. محمد طنطاوي انت اول واحد معانا النهارده هياخد تذكرتين للحفله دي, وقولي هتروح مع مين بقى, هتاخد مين معاك؟
1: أكيد
0: هاخد المدام. هتاخد المدام, حلو الكلام ده. هتنبسطوا جدا في الحفلة؟
1: أكيد طبعا.
0: هتصوروا ستوريز كتيرة وتعملوا لنا فيها تاج عشان نشوفها؟
1: أكيد طبعا.
0: انبسطوا جدا جدا جدا يا محمد, وألف مبروك على التذاكر, وإن شاء الله يبقى ويكند سعيد جدا عليكم.
1: علينا جدا.
0: بس بشرط, مش هديك التذاكر غير بشرط. تدعي المنتخب مصر النهاردة.
1: يا باشا انا طول الطريق انا بدعي المنتخب مصر.
0: لو سمحت ادعي وكثف الدعوات, وكلم المدام خليها تدعي وتكثف الدعوات.
1: اكيد طبعا انا بدعي المنتخب.
0: حلو الكلام ده, ان شاء الله يا رب الفوز لمنتخبنا النهارده. مبروك يا طنطاوي, مبروك.
1: الله يبارك فيك
0: حبيبي, صباح الفل, مع السلامه. طيب يا جماعه, ده اول حد اخر اول تذكرتين, لسه معايا تذكرتين بسؤال تاني هقوله لكم بقى في الساعه التانيه من اصحاب انرجي. بس دلوقتي نسمع هشام عباس شوفي.

0: استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص ولعبهم يا عميد
1: في رأس الساعة.

0: Energy Tinuit sa Info. Point 1.
1: In Mesika, labit.
2: بدأنا الساعة الثانية من اصحاب انرجي وانتوا لسه بتسمعوني على انرجي 92.1. انا باسم كميل والنهاردة معانا تذاكر لحفلة هتبقى خطيرة في الحلاوة. اول حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي رجع تاني وهيرجع تاني بقوة. واول حفلة هتكون يوم الجمعة الجاية يوم 10 يوليو حفلة التسعينات، هتكون مع النجوم محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس وحسام حسني. وزي ما قلنا اول تذكرتين خلاص اتاخدوا. الف مبروك لمحمد طنطاوي اللي اخد اول تذكرتين معانا النهاردة. بس طبعا انا مجهز لكم سؤال تاني، والسؤال التاني ده اللي هيعرفه وهيبعت الاجابة باسمه وكتير على رقم الاس ام اس 9210. الكمبيوتر ممكن يختارك وتبقى التاني اللي معانا النهاردة اللي معاه اللي هي او هياخد تاني تذكر. مش عارف اتكلم ليه، انا هسكت ثانيه واحده. اللي هياخد تاني تذكرتين معايا النهارده للحفله، من كتر الحماس اتلخبطت في الكلام. المهم السؤال التاني بيقول ايه بقى. محمد فؤاد كان ليه أغنية وكان بيدرس مزيكا للأطفال في الفيديو كليب بتاعها، يا ترى إيه هي الأغنية دي؟ طبعا في الأول أنا عايز سلام على هاجر جوجو، صباح الفل عليك يا جوجو، إجابتك صح جدا بس بكل أسف الكمبيوتر ما اختاركيش أنتي. لكن فكري بقى كويس لو عايز تروح الحفلة يوم الجمعة الجاية، فكري كويس في السؤال التاني. محمد فؤاد كان ليه أغنية وفي الفيديو كليب بتاع الأغنية دي كان بيدرس مزيكا للأطفال، يا ترى ايه هي الاغنية اللي انا اقصدها او بتكلم عليها؟ للي يعرف وعايز يروح الحفلة وعايز ياخد اخر تذكرتين معايا النهاردة يبعت الاجابة على رقم الاس ام اس 9210 مع اسمكم، وبعتوا كتير لان زي ما احنا متعودين مش انا اللي بختار مين اللي هياخد التذاكر، احنا بنخلي الكمبيوتر هو اللي يختار حد من اللي عارف الاجابة الصحيحة وكاتب اسمه. فابعتوا كتير علشان تزودوا فرص ان الكمبيوتر يشوف الرسالة بتاعتكم ويختاركوا انتوا. رقم الاس ام اس هو 9210. يلا بينا نسمع بهاء سلطان صاحبي يا صاحبي، واشوف بقى الرسائل بتاعتكم هتقولوا ايه. هل يا ترى اغلبيتكم عارفين الإجابة الصح ولا بتغلطوا في الإجابة؟

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده.
2: في حاجتين مهمين قوي عايز اقولهم لكم. الناس اللي بتبعت الإجابة من غير ما يكونوا كاتبين اسمهم أو مش مسجلين اسمهم، انتوا كده يا جماعة الكمبيوتر مش هيشوف الرسالة أصلا، فانتوا لازم تبعتوا اسمكوا مع الإجابة بتاعة السؤال ده لو انتوا اوريدي مش مسجلين اسمكوا. دي أول حاجة. تاني حاجة، المنافسة ما بين نادية روبن، باسم حكيم ومارينا شريف دلوقتي، لان هم دول اكتر ثلاثة شكلهم عايزين يروحوا الحفلة جدا جدا جدا، وعمالين يبعتوا على رقم الاس ام اس الاجابة الصحيحة، لكن المنافسة دي ممكن تتغير في لحظة. تمام. فمرة كمان، اللي عايز يروح اول حفلة من حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، حفلة هتكون يوم الجمعة الجاية، هيكون فيها نجوم كبار جدا زي هشام عباس، محمد فؤاد، حسام حسني، وطبعا العظيم حميد الشاعري. فالحفلة دي هتبقى جندة جدا جدا جدا. فكل اللي عليكم تعملوه انكم تردوا على سؤال سهل وبسيط انا بقوله على الهواء. السؤال هو: في اغنية لمحمد فؤاد كان بيدرس فيها مزيكا في الفيديو كليب بتاعها، يا ترى ايه هي الاغنية دي؟ ابعتوا الاجابة مع اسمكو على رقم الاس ام اس 9210، وابعتوا كتير، لان مين عارف كمان شوية كده لما قرر ان انا هخلي الكمبيوتر يختار حد دلوقتي الكمبيوتر هيختار مين. فيلا بينا، ابعتوا على رقم الاس ام اس 9210 الاجابة الصح مع اسمكو لحد ما نسمع الاغنية الجاية. والاغنية الجاية هي اغنية لمسلم اسمها طال بعدك، هنسمعها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من اصحاب انرجي، ونشوف بقى مين اللي هياخد اخر تذكرتين معايا النهاردة.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
6: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقولك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
7: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقة تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
8: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
9: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
10: This is Tiesto on Energy Egypt.
9: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج.

0: me. This is facts.
1: سلمى، ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب اقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا، بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
8: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
5: لا لا، صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
2: لا، دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
10: مصر.
11: راجعين كلنا تشويق وإثارة
12: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
1: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاج، بي تاج، يا مجهز بيوت. كيو ان بي.

انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي، والنهاردة بنديكوا تذاكر لاول حفلات المسرح الروماني، حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي راجعة وبقوة. اول حفلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتكون يوم الجمعة الجاية يوم 10 يوليو 2026، هتبقى حفلة التسعينات اللي هيكون فيها النجوم هشام عباس، حسام حسني، حميد الشاعري، وكمان محمد فؤاد. والسؤال التاني بيقول في اغنية لمحمد فؤاد الفيديو كليب بتاعها كان بيدرس فيها مزيكا، يا ترى ايه هي الاغنية دي؟ في ناس كتيرة قوي بعتت على رقم الاس ام اس 9210 الاجابة صح، لكن في ناس كمان بعتت اغنية غلط. يعني مروة رشوان انت عمالة تبعتي كتير جدا جدا جدا جدا لكن اجابتك خاطئة. يا جماعة الاغنية لمحمد فؤاد كان بيدرس مزيكا للاطفال في الفيديو كليب بتاعها. ايه هي الاغنية؟ يعني ده مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. يا ترى ايه هي الاغنية اللي انا قصدي عليها؟ دخل المنافسة احمد شريف، ويعني هو شايف الصراحة انه يعني برافو عليك يا احمد يا شريف الصراحة. في كمان عبد الرحمن محمد حسن في المنافسة برضو ما بين الناس اللي بيبعتوا رسائل بالاجابة الصح واسمهم وبيبعتوا كمان كتير، لكن انا صعبان عليا يا مروة رشوان ان انت عمالة تبعتي كتير جدا لكن اجابتك خاطئة، فحاولي تصلحي اجابتك وتبعتيها على رقم الاس ام اس. في كمان محمد سلامة برضو اجابتك غلط. طب يا جماعة مرة كمان، السؤال بيقول في اغنية لمحمد فؤاد في الفيديو كليب بتاعها كان بيدرس مزيكا للاطفال، يا ترى ايه هي الاغنية؟ يا ترى ايه هي الاغنية؟ ابعتوا الاجابة مع اساميكو على رقم الاس ام اس 9210، وكمان شوية كده هخلي الكمبيوتر يختار حد بطريقة عشوائية من الناس اللي جابوا الاجابة الصح هو اللي ياخد اخر تذكرتين معايا النهاردة. حفلة هتبقى حلوة جدا، تستحق المجهود اللي انتوا بتعملوه ده، وشكرا لكم طبعا على المجهود. لكن تعالوا نسمع بقى واحد من الناس اللي هيكونوا موجودين في الحفلة وهيكسروا الدنيا، حسام حسني، كل البنات بتحبك.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمة.
1: انا خلاص قربت جدا اخلي كمبيوتر يختار حد بطريقه عشوائيه هو اللي ياخد اخر تذكرتين معايا النهارده، وهديكم فرصه اخيره لمده الاغنيه الجايه اللي هي 3 دقايق و7 ثواني انكم تكثفوا الجهود وتبعتوا على رقم الاس ام اس 9210 اجابه السؤال ده الصح. السؤال بيقول في اغنيه لمحمد فؤاد في الفيديو كليب بتاعها كان بيدرس مزيكا للاطفال، يا ترى اسم الاغنيه ايه؟ ابعتوا اسم الاغنيه مع اسمكم على رقم الاس ام اس 9210 وابعتوا كتير علشان مين عارف الكمبيوتر هيختار مين يروح هو ومعاه كمان بلس ون يروحوا حفلة التسعينات في اول حفلات المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هيكون فيها طبعا اسامي كبيرة جدا زي النجم محمد فؤاد، النجم هشام عباس، النجم حسام حسني، والنجم حميد الشاعري. فاللي عايز يروح الحفلة كثفوا جهودكو جدا جدا جدا على مدار الثلاث دقايق وسبع ثواني الجايين، وسعيد الحظ يستنى مني تليفون.
2: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي، ليلة ورا ليلة.

0: حاسمة اللي هنعرف فيها إجابة السؤال وهنعرف فيها مين سعيد أو سعيدة الحظ اللي هياخدوا آخر تذكرتين معايا النهاردة لأول حفلات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هيكون فيها النجوم هشام عباس محمد فؤاد حميد الشاعري وكمان حسام حسني. فالسؤال كان بيقول في أغنية لمحمد فؤاد في الفيديو كليب بتاعها كان بيدرس مزيكا للأطفال, يا ترى إيه هي الأغنية؟ تعالوا كده بقى نخلي أحمد شريف هو اللي يقول لنا. يا أحمد صباح الفل. عامل ايه انت, ايه الاخبار؟
1: تمام والله الحمد لله.
0: احمد ايه هي الاغنية يا احمد؟
1: اغنية طبعا الحب الحقيقي.
0: الحب الحقيقي يا جماعة, الحب الحقيقي. واحمد شريف انت تاني واحد معانا النهاردة هياخد تذكرتين للحفلة, مبروك يا احمد.
1: الله يبارك فيك يا باسم والله.
0: ها هتروح مع مين؟
1: اكيد مع مراتي يعني.
0: برضه هتاخد مراتك وتروح, حلو الكلام ده. بس انا مش هديك الفزورة غير التذاكر غير بشرط. ادعي للمنتخب.
1: انا اكيد طبعا, ده احنا كله النهارده رايح الشغل عايز يخلص عشان خاطر يلحق يتفرج على الماتش.
0: لو سمحت انت ومراتك تكثفوا الدعوات, واي حد تشوفه قول له كثف الدعوات.
1: والله كلنا بندعي من الماتش اللي فات.
0: بالظبط, وافضل ادعي لحد اخر لحظه في الماتش ماليش فيه. ان شاء الله, وان شاء الله تستمتع بالحفله جدا وتقضي وقت حلو جدا جدا جدا انت ومراتك.
1: ربنا يخليك.
0: وستوريز بقى وعمل لنا تاج وكده عشان نشوف الفرحه اللي انتوا فيها ونتفرج عليكم وانتوا في الحفله.
1: اكيد طبعا.
0: صباح الفل عليك, مبروك يا احمد, باي باي. طيب يا جماعه دلوقتي محمد طنطاوي كان اول سعيد حظ اخد اول تذكرتين معايا النهارده, واحمد شريف هو تاني سعيد حظ اخد معايا تاني تذكرتين معايا النهارده. انا التذاكر اللي عندي خلصت, بس فكركم كده احنا هنسيبكم كده. عايز اقول لكم انه كل برامج انرجي النهارده هيبقى فيها تذاكر للحفله دي, فلو عايزين تبقوا من سعداء الحظ اللي ياخدوا تذاكر للحفله دي اسمعوا البرامج اللي انتوا بتحبوها بتاعت انرجي 92.1, يعني شفت الصبح, يعني قول يا كبير, يعني عيشها بانرجي. كل دي برامج هيكون معاهم تذاكر لحفلة اول حفلة وهي حفلة التسعينات في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. وكل سنة طيبين, مناسبة بقى خلاص كده الصيف بدأ وحفلاته بدأت, والف مبروك لكل الناس اللي اخدت تذاكر, وهارد لك للناس اللي بعتت وما اخدتش تذاكر. ان شاء الله حظوكم يبقى احلى في برامج انرجي اللي جاية. انا لسه مكمل معاكم لحد الساعة 10, فلو عايزين تسمعوا اي اغنية ابعتوها لي على 9210 وهشغلها لكم.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. كيو ان بي
3: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
4: لينغلونغ بلعت ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكته لينغلونغ
5: رقم الضريبي 331-212-633.
6: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بي تاك، بي تاك يا مجهز بيوت. كيو ان بي.
3: زي ما قلت لكم محدش يضايق خالص اللي هو ما اخدش تذاكر النهارده معايا في الحلقه، لان كل برامج انرجي النهارده هيكون معاها تذاكر لاول حفله في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026 اللي هيبدا يوم الجمعه الجايه بحفله كبيره، وهي حفله التسعينات اللي هيكون فيها هشام عباس، حميد الشاعري، حسام حسني وكمان محمد فؤاد. فانبسطوا واسمعوا كل برامج انرجي وجاوبوا على الاسئله علشان تكونوا من سعداء الحظ اللي هياخدوا تذاكر من انرجي عشان تحضروا الحفله الويكند ده. طبعا الحلقه خلاص قربت تخلص، او هي بتخلص خلاص، وبعدي على طول هتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم من الساعة 10 للساعة 12. بس قبل ما امشي عايز اقول بالتوفيق يا رب يا رب يا رب لمنتخب مصر النهاردة. الماتش هيتلعب الساعة 7 وان شاء الله منتخبنا يكسب الماتش ومصر كلها ما تنامش النهاردة من الفرحة والاحتفالات. فندعي يا جماعة، ابوس ايديكم كلنا ندعي ونكثف دعواتنا لحد اخر لحظة في الماتش ان ربنا كده يكرمنا وان شاء الله منتخب مصر يبقى يفرح ويفرحنا، يعني المنتخب يفرح بإنجازه التاريخي اللي هيحصل لو مصر النهاردة كسبت الماتش، وكمان يفرح شعب المصري كله في العالم كله مش بس في مصر، لأن أنا متأكد أن أي حد مصري هيكون بيحتفل النهاردة وبيتفرج على الماتش ومتحمس جدا. فإن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب فوز منتخب مصر النهاردة ونحتفل مع بعض النهاردة بالليل وبكرة الصبح كمان بانتصار تاريخي. وأنا انبسطت جدا في الحلقة معاكم النهاردة، وإن شاء الله يا رب أكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح، وإن شاء الله سارة هتكون موجودة معانا بكرة. إن شاء الله أخيرا سارة هترجع من السفر، أو هي هترجع النهاردة وتكون معنا بكرة في البرنامج إن شاء الله يا رب. انبسطت قوي معاكم النهاردة، يومكم حلو جدا، ويا رب دايما أيامكم كلها تبقى سعادة وخير. لحد ما أشوفكم بكرة هقول لكم سلام، وهسيبكم مع سلمى قاسم، وهسيبكم كمان مع رامي صبري بأغنية قصة حب. سلام.
4: رامي صبري على انرجي، قصة حب.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكأس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: الساعه دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
3: رأس ولعبهم يا عميد
2: في رأس الساعة.

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1.

0: شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم. بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا الاغاني اللي عايزين تسمعوها، ولكن النهاردة مش عايزين اي اغاني. النهاردة البلايلست نوستالجيا لسببين. اولا انا حسيت ان احنا بقالنا كتير ما عملناش بلايلست نوستالجيا، فقلت طب ما يلا نعملها النهاردة. ثانيا انه النهاردة معايا تذاكر لحفلة نوستالجيا برضو يوم الجمعة اللي جاية في الساحل، هكلمكم أكتر عن تفاصيل هذا الحفل وهقول لكم طبعا تعملوا إيه علشان تكسبوا تذاكر. ولكن غير كده طول الحلقة هنلعب أغاني لذيذة نوستالجيا، مود حلو لذيذ كده، تمانينات تسعينات أوائل ألفينات. فيلا بعتولي على 92100 قولولي حابين تسمعوا إيه بقى النهاردة.

0: فيفا وورلد كوب 2026.
1: تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل من امبارح للنهارده في كاس العالم 2026. حصل قلق من امبارح, ويعني الناس اللي بتحب كريستيانو رونالدو زي, يعني انا مش شخص بيتابع كوره قوي, بس انا يعني من صغري وانا بالنسبه لي كريستيانو هو كريستيانو, وعارفين الخناقه بتاعت كريستيانو ولا ميسي, انا كنت دايما تيم كريستيانو. فانا امبارح كان قلبي بيتقطع وكنت ببكي بالدموع كده, علشان طبعا امبارح كان بالليل في ماتش البرتغال واسبانيا. الماتش كان يعني تنشنه في آخر, على آخر لحظة أسبانيا سجلت هدف, وبالتالي المباراة انتهت 1-0 لأسبانيا, فبالتالي البرتغال طلعت من المونديال. الفكرة أنه ده آخر كاس عالم كان هيلعبه كريستيانو رونالدو, فيعني الموضوع كان مؤثر قوي امبارح. برضو كريستيانو أسطورة يعني, فبقاله سنين كتير, بقاله ست مرات يعني دخل 6 كاس عالم على مدار مسيرته, وللأسف البرتغال ما خدتش ولا كاس عالم منهم, وخلاص, وكريستيانو مش هيلعب في كاس العالم مرة تانية. ف يعني مش عارفه, حاسه ان انا زعلانه قوي, بقى انا بفكر بقول طب ما هي دي سنه الحياه, ما طبيعي, ما عادي. وبعدين هو الراجل برضو يعني ساب وراه يعني ليجاسي يعني, فتمام. بس هو المشاهد كانت مؤثره بقى, الملعب وكده, كنت زعلانه قوي بقى على كريستيانو. يعني شكرا لكل ما قدمته لكره القدم في العموم بقى. في ماتش تاني اتلعب امبارح بالليل ما بين امريكا وبلجيكا, والماتش ده انتهى 4-1 لبلجيكا. النهارده بقى الماتش المنتظر, يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب, مصر والارجنتين الساعه 7 ان شاء الله. وفي كمان بالليل ماتش سويسرا وكولومبيا, ان شاء الله يا رب الفوز لمصر, ومتفائلين ومطمنين ان شاء الله باذن الله, يعني بنقدم المشيئه كده كده, بس واثقين في رجالتنا وفي منتخبنا جدا, وان شاء الله هنقدر نعملها عادي جدا.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: علي البولتو كهرباء كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك، ساعة مع مارتن جاركس.
2: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
3: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
1: يعني خط رأس وهايبارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: 지.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: زي ما قلت لكم النهارده البلاي ليست نوستالجيا، وهكلمكم اكتر عن الحفله، وهيبقى معانا النهارده تذاكر وكل الحاجات اللذيذه دي. ولكن الاول بس عايزه اقول لكم النهارده الجو ايه اخباره. مبدئيا هيبقى الجو مايل للحراره رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على اغلب الانحاء، وهيبقى شديد الحراره رطب على جنوب البلاد، ومائل للحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء. النهارده درجات الحراره العظمى المتوقعه في القاهره العظمى 35، المحسوسه هتبقى 37 علشان الرطوبه. بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية هتبقى العظمى 30 والمحسوسة 33، في ارتفاع طبعا في نسب الرطوبة، وده بيزود الإحساس بحرارة الطقس من درجة لثلاث درجات. كمان النهاردة في نشاط للرياح من 30 ل 40 كيلومتر في الساعة، وتحديدا على بعض الشواطئ زي مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وبورسعيد، وده هيؤدي لارتفاع الأمواج من 1.5 ل 2.25 متر. 92 مية رقم الأسماء، اختاروا معايا أغاني أميزنج بقى. يلا عايزين نستغل المود اللذيذ ده والنوستالجيا.

طيب بصوا بقى، عايزاكم تركزوا معايا عشان هنبدأ نتكلم دلوقتي عن الحفلة، وبعد الأغنية اللي جاية دي هبدأ أسألكوا بقى أسئلة ولازم تجاوبوا على هذه الأسئلة. ليه بقى؟ لأنه Unlimited و Code Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026. في حفلة بقى يوم الجمعة الجاية 10 يوليو، وهي حفلة تسعينات. لكل عشاق التسعينات بقى الحفلة دي ليكوا. ليه بقى؟ لأنها فيها النجم محمد فؤاد، والنجم الكابو حميد الشاعري، والنجم هشام عباس، والنجم حسام حسني. الأربعة يجتمعون معا في حفلة واحدة يوم الجمعة القادم 10 يوليو في الساحل الشمالي. طيب إيه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ اللي هيحصل دلوقتي إن أنا معايا 4 تذاكر. أي حد هياخد تذكرة هياخد معاها بلس 1، يعني الأربع تذاكر دول هيتقسموا على 2 منكم، عشان كل واحد بياخد تذكرتين عشان يروح الحفلة مع أي حد بيحبه. طيب هتعملوا إيه بقى عشان تاخدوا التذكرتين دول؟ أنا معايا سؤالين. أول سؤال هسأله لكم، هنشوف بقى طبعا أكبر عدد من الإجابات الصح هيجي من مين، ولأن طبعا كل ما بتبعت إجابات أكتر كل ما فرصتك في الفوز تكتر، فبتبعت الإجابات الصح على 92% على قد ما تقدر طبعا، علشان السؤال الأول هيحسم التذكرتين الأولانيين هيروحوا لمين، والسؤال التاني هيحسم اكيد التذكرتين التانيين هيروحوا لمين. فاللي هيحصل دلوقتي ان احنا نسمع اغنية، بعدين هاجي اسألكوا سؤال، والمفروض انه يعني انا اتوقع وانا متعشمة فيكوا خير ان انتوا يعني ما بتهزروش في النوستالجيا، لان انا اغيب مثلا اسبوع عن بلايليست النوستالجيا لقيكوا بتبدأوا تسأل هو فين بقى ان شاء الله، فين مود التسعينات، ليه بقالك 10 ايام ما عملتيش اغاني التسعينات، مش عارف ايه. فحاسة ان احنا كلنا بنجتمع على حب هذه الحقبة في الاغاني تحديدا، فالمفروض ان انا الاسئله اللي هسالكوا دي بجد تبقى سهله جدا، عيب بقى لما مستمع يشفت الصبح ما يبقوش عارفين يجاوبوا عليها. فتعالوا نسمع فارس بنت بلادي، لان احنا البلاي ليست النهارده كلها نوستالجيا، وبعد الاغنيه هسالكوا على طول. فقلت بس ايه افوقكوا كده وخليكوا تصحصحوا معايا علشان تبداوا تجاوبوا على طول بعد الاغنيه دي. واكيد طبعا في العادي بتطلبوا اللي انتوا عايزين تسمعوه على 92 100، وخليكم معانا برده في نفس المود.

طيب عايز اقرا الاس ام اس اللي جت، بس قبل ما الاس ام اس تزدحم بالاجابات عايز اسلم على رقم اخره 931 بيقول تترجى فيا ايهاب توفيق انا البير. انت البير بجد ولا كان في باقي الكلمه وراحت، ولا انت اسمك البير او لقبك البير؟ صباح الفل. عامه في عمرو يعقوب بيقول صباح الخير يا سلمى، ان شاء الله منتخبنا يفرحنا النهارده ونتاهل يا رب يا رب يا رب يا عمرو. وعايز اغنيه قديمه لمصر، طب قول لي ايه الاغنيه القديمه لمصر او اديني اختيارات عشان اختار حاجه منهم. في كمان رقم اخره 209 بيقول صباح الجمال يا سلمى، انا عمرو يويو، انا عايز اغنيه خليك معايا او خليك فاكرني لعمرو دياب، وان شاء الله الفوز لمصر 2-1 يا رب يا رب، يسمع منك يا عمرو يا رب، وحاضر هلعب لك اغنيه منهم. في كمان مصطفى السيد بيقول عايز اغنيه ما بنتكلمش ذكرى. صباح الفل يا مصطفى، وانا مش عارفه هي اغنيه موجوده ولا لا، بس لو مش موجوده ممكن العب لك حاجه تانية لذكرى. طيب يلا بقى ندخل في موضوع الحفل او في سؤال الحفل النهارده. زي ما قلت لكم عايزاكم تجاوبوا على الاسئله اللي هسالها لكم دي على 92100 علشان معايا تذاكر لحفله يوم الجمعه اللي جايه 10 يوليو في الساحل، وهي حفله التسعينات، فيها محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني، يعني حاجه اميزنج. طيب السؤال بيقول، بصوا حاجه في منتهى السهوله، عايزه اسامي اتنين دويتو عملهم حميد الشاعري. حميد الشاعري عمل دويتوهات كتير جدا اصلا، يعني احنا لو مسكنا دويتوهات حميد الشاعري وهشام عباس لوحدهم هتلاقيهم اكتر من اتنين، فما بالك بقى دويتوهات حميد الشاعري في العموم. فعايزه اسم اتنين، عدد اتنين دويتو لحميد الشاعري. ابعتولي الاجابات يلا على 92100 دلوقتي حالا.

طب انا مش هقعد اودي وشي منكم فين بجد، محرجه جدا. مارينا اسكندر بتقولي انا حاساه قصده البير، هيز نيم از البرت يا سلومه. منطقي جدا يا مارينا، انا ما اعرفش ليه عقلي ما اشتغلش بالمنطق وانا بقراها، عشان هو كتبها بالعربي فانا اللي هو ايوه اسمك البير يعني. تمام قوي. في برضه رقم اخره 686 بيقول بير ايه يا سلمى؟ اسمه البير اللي هو البرت. ما هو الموضوع ده يلخبط برضه، ما هو عارف لو كان كتب التين كان الموضوع اتحسب. هو انا اتزاولت بقى، لو كان كاتبها بالانجلش برضو ما كنتش اتزاولت، فاهمين حاجه؟ طب البير انت معانا ولا انت اتضايقت مني؟ والله العظيم ما اعرفش ازاي مخي ما جمعهاش، انا اسفه. طيب بالنسبه بقى، لا مش بالنسبه، استنوا. في باندا بيقول سلمى يا سلمى يا صباح التفاؤل وان شاء الله نتاهل ونفرح بقى، لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. والله العظيم يا باندا. وبعدين بيجاوب عامه اجابتينك صح يا باندا، فاستمر بقى كمل على هذا النظام. في بقى الرقم الاخر 686 برضو اجابتك صح، ده انت بعت 3 مش 2، اميزنج. بالنسبه لمحمد سلامه، ما بص يا محمد، الاولاني يعتبر دويتو صح حقيقي، ولكن التاني ده هو ما كانش دويتو، يعني هو كان بيغني لوحده وكان فيه كورال، فده مش دويتو. كان في ناس تانية معاه في الكليب برضو، ده ما يعتبرش دويتو، فهم؟ فحاول تدور في حتة تانية. بس الناس اللي قلت لهم اجاباتكم صح، ابعتوا بقى نفس الاجابات اللي انتوا كنتوا بعتينها دي على 92100، عشان طبعا وحاجة مهمة، الناس اللي بتبعت تقول لي حاجة وبعدين تبعت الاجابة، عايزاكم تفصصوا المسجز، يعني المسج اللي هتبعتوا فيها الاجابة تبقى فيها الاجابة فقط وجنبها اسمكم. ليه؟ علشان الدنيا ما تسحش على بعض. الكمبيوتر برضو في الاخر هو كمبيوتر، فهيتلخبط بقى وهو بيعمل حاجات منتال وكده. فتبعتوا الاجابة على 92100، المسج فيها الاسامي الدوتوهات اللي انا اتمنى ان انتوا تقولوا لي عليها، وتكتبوا اسمكم في اخر الاس ام اس، وتبعتوا الاجابات الصحيحه على قد ما تقدروا بقى، ماشي؟ فالسؤال بيقول ايه؟ السؤال بيقول عايزه اسم 2 دويتو لحميد الشاعري. حميد الشاعري عمل دوتوهات كتير جدا جدا جدا، فان انتوا تلاقوا 2 منهم ده ما فيش اسهل من كده. فدوروا كويس، فكروا كويس، وابعتوا لي على 92.

0: بحب اقول حتى اللي في اخر الاغنيه اللي فاتت دي، اللي هو طول الاغنيه بيغني عادي، وبعدين في الاخر بتخانق له لو انت قلبي هنعمل ايه ايه بقى ما تقول. المهم يعني يا جماعه نرجع للاجابات. بصوا انا طيبه جدا ماشي، ما حدش طيب بيقول على نفسه طيب، بس انا دلوقتي في هذا الموقف هبقى طيبه وهثبت لكم ان انا طيبه. ليه بقى؟ علشان محمد سلامه مثلا عمال يبعت اجابات كتير ولكن فيهم اغنيه غلط، ونبهته اللينك اللي فات وواضح انه ما انتبهش، فالمره دي بقى هضطر انبهك بطريقه دايركت يا محمد يا سلامه. هو الاغنيه الثانيه قالها صح، ولكن الاغنيه الاولانيه قال اغنيه فسكوت، وانا نبهته قلت له في فرق ما بين الدويتو وما بين الكورال، وفي فرق ما بين الدويتو اللي هو حد مغني وحد طالع في الكليب. فلا اغنيه اصلا هي ما اسمهاش فسكوت، هي بتبدا بفسكوت زمان يفوت، بس اغنيه اسمها عوده. ده اول هام. تاني هام ان الاغنيه دي مش دويتو، هو حميد الشاعري بيغني لوحده، في بقى الزملاء بيغنوا معاه في الكورال اللي هو راحل معايا لل، ده مش معناه انه بقى دويتو، فاهم؟ دي حاجة. تاني حاجة ان هما برضو لو ظهروا معاه في كليب برضو ده مش معناه انه هو كده بقى دوتو، فاهم قصدي؟ فاغنية عودة غلط يا جماعة، عشان اي حد بيفكر كده ما بينه وبين نفسه يبعت يقول عودة من الدوتوهات اللي انا بسأل عليها بتاعت حميد الشاعري، فالاجابة خاطئة. فراجع نفسك يا محمد يا سلامة، لان الاغنية التانية صح. طيب كريم الحديدي اجابتك صح، فالناس اللي بقولهم اجابتكم صح عندكم بقى فرصة ان انتوا ايه تبعتوا الاجابات الصح اكتر، يعني خلاص مش عارفة اعمل ايه اكتر من كده. في طنطاوي بيقول صباح الفل يا سلمى، يا رب النصر المصري، الدويتو هو كذا وكذا. للعلم انا كسبت تذكرتين، هل ينفع اكسب تذكرتين تاني؟ اولا صباح الفل يا طنطاوي، ثانيا شكرا على صراحتك، ثالثا كان نفسي اكافئك على صراحتك واقول لك اه ينفع عادي، بس الفكره بس ان في ناس تانية عايزه تكسب، فاهم؟ فانا عارفه ان انت ممكن تكون عايز تروح انت والشله، بس يعني ما ندي فرصه لكابلز تانيين يروحوا، فاهم قصدي؟ يعني عشان عايزين كل الناس تبقى مبسوطين يعني. في مين تاني؟ اسامه بقى بيقول انه طلب امبارح اوتوستراد، عايز يسمع النهارده اوتوستراد سافر. يا اسامه والله صباح الفل، وانا في العادي ما اتاخرش، ولكن النهارده زي ما انت سامع كده حلقه نوستالجيا، فخلينا في هذا المود، ممكن الساعه الجايه كده نشوف الكلام على ايه. طيب هسالكم السؤال للمره الاخيره، وهسيبكم بقى ايه تسمعوا اغنيه الذكرى بعد الاد بريك، علشان كان حد طلب اغنيه الذكرى، ولكن خلال هذه الفتره تبعتوا وتكثفوا اجاباتكم الصحيحه على 92 100، علشان غالبا بعد الاد بريك والاغنيه غالبا هعلن عن مين اللي هياخد اول تذكرتين، ففرصتكم بقى من دلوقتي لحد ما اجي لكم تاني. فبتبعتوا على 92 100، ايه بقى بالظبط؟ تبعتوا تقولوا لي اسامي دويتوهين لحميد الشاعري، عنده دويتوهات كتير جدا، انا مش طمعانه غير في دويتوهين بس، ده اول حاجه. طيب هتقولوا لي وبعدين؟ يعني لو انتوا لسه جايين دلوقتي تقولوا لي اه ماشي هنبعت نقول لك الدويتوهين وبعدين، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان انتوا هتاخدوا تذكرتين لحفله اميزنج يوم الجمعه اللي جايه 10 يوليو، حفله تسعينات فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني في الساحل الشمالي، فحاجة اميزنج، فتستحق ان انتوا تفكروا وتبعتوا الاجابات الصحيحه على 92 100. يلا عايزه دويتوهين عملهم حميد الشاعري.
1: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات. محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: طيب بصوا، هو انا كنت ناوية ان انا اعلن دلوقتي عن مين اول حد هياخد اول تذكرتين، ولكن علشان المنافسة شديدة فقررت ان انا اعلن عن عدد 2 فايز مع بعض مرة واحدة في اخر الحلقة. ليه بقى؟ عشان اديكوا فرصة اكبر ان انتوا تجاوبوا وان المنافسة تبقى اقوى. يعني ممكن حد يبقى مجاوب على السؤال ده بس يجاوب على السؤال التاني غلط مثلا، فهنا بقى ايه حيبان بقى مين الشاطر اللي مركز في النوستالجيا ومين اللي مش مركز قوي. فعلشان نقدر نحدد بقى مين اللي هيروح الحفلة، فزي ما قلتلكو انا معايا النهاردة 4 تذاكر لحفلة يوم الجمعة الجاية يوم 10 يوليو في الساحل الشمالي، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. وكنت بسألكو عن اسامي دويتوهين عملهم حميد الشاعري. خلاص كل الاجابات اللي بقت بتيجي بقت اجابات صح، اعتقد انا كده غششتكم بما فيه الكفاية يعني. فهديكو بقى فرصة للسؤال التاني، وفي اخر الحلقة هنحسم مين الاتنين اللي هياخدوا الاربع تذاكر عشان كل حد هياخد تذكرتين. طيب السؤال التاني بيقول: حسام حسني كان لابس بدلتين في كليب كل البنات بتحبك، طبعا الاغنية الايقونية وبالتالي الكليب الايقوني، فهو كان لابس بدلتين، عايزاكوا تقولولي ايه هي الوان البدلتين دول؟ يعني بدلة ليها لون وبدلة ليها لون تاني، ما هي هذه الالوان؟ دي محتاجه حاجات منتال شويه، محتاجه تبقوا فاكرين الكليب او محتاجه انتوا تتفرجوا على الكليب مثلا، يعني فاهمين اوبشن هايل ممكن تعملوه لو حابين يعني. بس وتبعتوا لي الاجابه على 92100: حسام حسني كان لابس بدلتين في كليب كل البنات بتحبك، يا ترى ايه هي الوان البدلتين دول؟
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: يا منتخب
0: في رقص الساعة.

0: انا واجي وانت بطاطا. بد من روح وعلى بعد نروح.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى كنت اقول سلمى واسم سلمى قاسم اصلا عشان انا كنت بقول الاسم وببص على المسج فانتوا كاتبين كذا وكذا اللونين فالحرف الواو اللي في النص ده خلاني اتزاول فكنت هقوله وانا بتكلم وما اكيد فاهمين اللي بيحصل معايا ده بيحصل اكيد مع الناس كتير يعني. المهم لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعه 12 الظهر ولكن مش مكملين عادي مش جايلكم النهارده ايدي فاضيه جايلكم معايا

انكم هياخدوا الاربع تذاكر دول, يعني كل واحد هياخد تذكرتين, فبالتالي بسالكم اسئله, فبالتالي بتجاوبوا على الاسئله دي على 92%, فبالتالي بقول لكم برافو اجاباتكم صحيحه من غير ما افصح عن الاجابات, فبالتالي انتم بتعرفوا ان اجاباتكم صحيحه, فبالتالي بتبعتوا الاجابات الصحيحه دي على قد ما تقدروا على رقم الاس ام اس, فبالتالي في اخر حلقه الكمبيوتر بيختار من الاجابات الصحيحه, فبالتالي في اتنين منكم هيكسب. فاهمين حاجه؟ اعتقد فاهمين. طيب بما ان احنا كنا بنقول السؤال الاول على موضوع دويتو او عايزه دويتوهين لحميد الشاعري, هسمع معكم بقى دلوقتي دويتو من الدويتوهين, وهي أغنية حلال عليك هشام عباس وحميد الشاعري. والسؤال التاني هو سؤال صعباني مش سؤال عادي, لأنه لحد دلوقتي كل الإجابات اللي جت يعني لذيذة قوي, عامة هبقى سهله عليكم في النص وأقول لكم إيه الإجابات الغلط, بس أنا بسمع عن شوية ألوان دلوقتي بجد في الأسف عزيز تحف. أنا بسألكم بقول لكم إنه في كليب كل البنات بتحبك لحسام حسني, حسام حسني كان لابس بدلتين في هذا الكليب, عايز أعرف إيه هي ألوان البدلتين دول, وعلى فكرة هما فيهم لون أساسي جدا يعني لون سهل قوي, واللون التاني لون فيه تويست شوية بس مش اللي هو الدرجة اللي مش عارف ايه من الايه, يعني انتوا متخصصين قوي, انا عايزة الاسم الجينيريك او اللون الجينيريك مش لازم درجة اللون بالتحديد, يعني فاهمين حاجة؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين وتكونوا عارفين ايه هم اللونين وتبعتهم لي على 92%.

بقول لكم ايه, احنا عملنا استوديو تحليلي دلوقتي انا وزياد برودكشن علشان بنشوف درجات الالوان, لانه في ناس متلخبطه ما بين درجات معينه. تعالوا

نإكسكلود خالص الحاجات اللي هي مش منطقية مش معانا نهائي. يعني مثلا عندنا إسماعيل عثمان يعني أول لون صح, تاني لون في كلام, يعني ده من الحاجات اللي عليها جدل لأنه الناس متلخبطة ما بين درجتين. في بقى الرقم الآخر 017 بيقول بدلة أوف وايت كريمي. لا ما كانش فيه بدلة أوف وايت كريمي خالص, هو يعني ما كانش فيه فواتح, هي كانت ألوان واضحة وصريحة يعني. الرقم بقى اللي آخر 466 انت دقيق قوي في اللون الأولاني. بص يا زياد كاتب ايه, هما درجتين قريبين من بعض فهو كاتب الاتنين, يعني مش الدرجة الأساسية هو الدرجة فاهمين, بس التانية فيها كلام يا رقم آخر 466. أسامة حامد برافو انت الأولاني حسمت الموضوع فيه بس ماشي, والتاني صح لأنه التاني ده هو ناس كتير مش عارفة. طيب أو مش متأكدة منه أو متلخبطة فيه. مروة رشوان بقى برضو الأولاني تمام, التاني فيها كلام. كريم الحديدي نفس الحاجة. طب ايه هي هتطلع مش هي صح ماشي. مش عايزة أقول دلوقتي. طيب رقم آخره 793 بيقول إنه فاكر الكليب كويس ليه ذكرى معاه وقال اللونين. طب هو واضح إن في إجماع إن اللون التاني ده فيه لخبطة مش عادية. محمد سلامة برضو نفس الكلام. طارق عباس تعالى يا طارق يا عباس انت شكلك بتقول كلام مهم, بيقول يا سلمى صباح الفل, اولا كان بليزر مش بدلة. هو مين قالك انه كان بليزر, هو عامة كانت الشوتس معظمها يعني مش ما كانتش جايبة البنطلون صح, انا يعني ده اللي انا فاكراه ما شفتش البدلة كاملة, بس هي عشان بليزر فبيديك ايحاء انه ان شاء الله البنطلون نفس اللون فاهم قصدي. بيقول على هاي كول اسود. ده دخل في التفاصيل, دخل في الحاجات التانية. برافو عامه يا طارق تفاصيلك صحيحه جدا. وبيقول سمعيني قلبي عاشقها لغايب علامة, حاضر عينيا هجهزها ونسمعها. طب وبعدين محتاجه اغششكم ولا ايه؟ طب بصوا يا جماعه, لون البدله اللي هي الغامقه شويه هو مش اللون الاساسي اللي انتوا في دماغكم, هو لون مشتق منه شويه, يعني هو ما بين لونين. بجد اي كلمه زياده هقولها بجد هبقى اعترفت بكل حاجه ومش هينفع اعترف دلوقتي, هديكوا فرصه تانية تفكروا او تتاكدوا. عايزاكم تقولوا لي ايه هما الوان البدلتين او البليزرين عشان طارق عباس ما يزعلش اللي كان لابسهم حسام حسني في كليب كل البنات بتحبك كل البنات حلوين. ابعتوا لي الاجابه على 92 100.

0: ليه يا مروة يا رشوان؟ ليه كنت ماشية صح في الأول؟ كنت ماشية صح واللون التاني بس هو اللي احنا كنا نتناقش فيه مع بعض. لأ هي بعد كده مروة راحت في كليب تاني تقريبا بتقولي الأولى لبني والتانية أصفر اللي هو على مستردة. لأ ولا كان فيه لبني ولا فيه أصفر على مستردة. احنا خناقتنا في اللون اللي انت قلت في اللبني بس هي مش في اللبني, هي في الغوامق بتاعته. فاهمين قصدي؟ محمد سلامة. ما بص يا محمد, طب مش عارفة, ما احنا هنتناقش, لو اتناقشنا هنفصح عن كل حاجة. طيب خلينا اقول لكم على حاجة. بوسينة, الله, بتقولي مش عايزة الجايزة, انا بشارك بس عشان بحبك, ربنا يخليك يا بوسينة. بس تصدقوا بقى ان بوسينة هي اكتر واحدة كانت دقيقة. بصوا هحاول ان انا اسهلها لكم. في لون صارخ, ماشي, لون فائع, لون اساسي, تمام. البدلة بقى هي ما بين هذا اللون الصارخ الاساسي وما بين لون تاني افتح منه شوية, بس هي البدلة مش اللون الفاتح بالزبط ولا اللون الصارخ القوي بالزبط, هي في حتة في النص. فلو قلتوا اسم اللون الصارخ الاساسي هقول لكم صح, لو قلتوا اسم اللون التاني اللي هي ميلة ليه شوية هقول لكم صح برضو. ده بالنسبة للبدلة الاولى اللي ظهرت في اول الكليب خالص, اهو بسهل اهو, ماشي. بالنسبة بقى للبدلة التانية فهي برضو ملخبطة الناس ما بين درجتين لون, منهم لون أساسي, واللون الأساسي ده هو لون بيدينا طاقة حلوة, بيفكرنا بحاجة في الطبيعة ومش أخضر, حاجة تانية في الطبيعة. لو بنقول أن الطبيعة ليها ألوان معينة فهما غالبا بيبقى فيه لونين في دماغنا, إحنا طلعنا منهم الأخضر, يبقى اللون التاني إيه؟ لون بيبقى موجود في الطبيعة خصوصا في الصيف, لما تسافر, لما تطلع الساحل كده عشان تحضر الحفلة وقررت أن أنت تنزل الصبح في الساحل, بتنزل الصبح في الساحل بتروح فين؟ تروح مكان معين, المكان المعين ده بقى فيه هذا اللون المعين, تمام. اللون ده بقى احنا متلخبطين ما بين الدرجة الأساسية وما بين درجة تانية قريبة منه شوية بس مدية على لون تاني. يعني عداني لعيب ولا ما عدانيش لعيب؟ يا رب تكونوا فاهمين حاجة, انا بحاول اديكم انتات عايزاكم تفهموا منها حاجة بس من غير ما اقول حاجة, فرب تكونوا فهمتوا حاجة. ابعتوا لي بقى على 92 100 ايه هم الوان البدلتين اللي كان لابسهم حسام حسني في كليب كل البنات بتحبك.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
2: ضاقت بك حلول الأرض, ضغط عليك إقساط القرض, ترتدي قناع كي تخفي الهم, إليك الحل.
3: ما تقول بقى يا عم,

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: This is facts.
1: سلمى ايه الرنه دي؟
2: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد؟ برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
8: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
9: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
2: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي.
10: باشا طول عمري باشا، علي باشا، انا بلعب لعب مع
1: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: محمد سلامة داخل المنافسة وبقوة، لأن هو إجابته هي أكتر إجابة نموذجية الصراحة. رقم آخر مثلا 641، وأنت متلخبط في اللون التاني شوية. في مروة رشوان. مروة أنت شكلك في كليب تاني، لأنه الدرجة اللي أنت بتكلمها مفيش أزرق فاتح، مفيش سماوي، يعني إحنا في الحتة دي بس مش في الفواتح. فهما يعني خلاص بقى مش هقدر أقول أي معلومات أكتر من كده. كل اللي أقدر أقول لكم عليه إن أنا عايزاكم تبعتولي على 92100 تقولولي لون البدلتين اللي كان لابسهم حسام حسني في كليب كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين، وتبعتوا الإجابات دي على 92100 عشان خلاص يعني إحنا بنتكلم إنه ممكن بعد الأغنية الجاية على طول أعلن عن الاثنين الفائزين اللي هياخدوا الأربع تذاكر اللي معانا النهاردة لحفلة التسعينات اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاية 10 يوليو في الساحل الشمالي. هتكون الحفلة دي فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني. فالصراحة الحفلة تستحق جدا جدا جدا المحاولة، وتستحق ان انتوا تتأكدوا من المعلومة. فخلاص دي اخر فرصة، سمعكم دلوقتي اغنية ايهاب توفيق احلى منهم، وغالبا غالبا هاجي افصح عن الفائزين. فمعاكم دلوقتي ايه، بنتكلم في رينج الثلاث دقايق كده. الحقوا ابعتوا الاجابات على 92100.

يا جماعة مروة رشوان بعت كم إجابات ولكن مش صح، مش صح يا مروة، والله مش عارفة أقولك إيه. كانت بتقول، طب بصوا بقى أقول لكم، كانت بتقول البدلة الأولى كحلي والتانية أحمر. الأولى مش كحلي، الأولى موف، تمام؟ الناس بقى متلخبطة ما بين موف وأزرق، بس هي مش أزرق، لا هي موف، ماشي؟ فده أول حاجة. بالنسبة بقى للبدلة التانية فدي فيها كلام، لأن هي مايلة للأحمر بس هي مش أحمر صريح، هي أحمر مدي على أورنج شوية، اللي هي أغمق درجة في الأورنج اللي بتكرفع على أحمر دي، عارفينها؟ فعشان كده أنا قلت أنه لو حد بعت الأورنج أو برتقاني هحسبها صح، ولو حد قال أحمر هحسبها صح. ولكن البدلة التانية هي مش أزرق خالص ولا كحلي طبعا نهائي، هي بدلة موف. فطبعا برافو لكل الناس اللي جاوبت الإجابات الصحيحة، ولكن للأسف مش كل الناس اللي بتجاوب صح هم اللي بياخدوا التذاكر، لأن هم 4 تذاكر اللي موجودين، 2 منكم هياخدوهم. فدلوقتي هعلن عن الاثنين فائزين اللي معنا النهاردة بالتذاكر. أول حد أخد تذاكر معنا النهاردة هو محمد سلامة. واو أميزين بيوتيفول، برافو يا محمد، الصراحة تستحقها جدا لأن أنت بتجاوب صح من السؤال الأولاني. كنت طبعا بسألكوا السؤال الأولاني عن دوتوهات لحميد الشاعري، في كتير قوي بقى، اللي قال بتكلم جد صح، اللي قال حلال عليك صح، اللي قال غزالي صح، اللي قال خدني بين إيديك صح، في حاجات تانية كتير قوي، اللي قال وينك صح، كل الحاجات دي صح صح صح، لأنه حميد الشاعري عمل دوتوهات كتير جدا. فلو هنقول الفائز التاني هو مين، هو أولا مش بعت اسمه في المسجز، فأتمنى إن هو لو بيسمعنا لسه دلوقتي يبعت اسمه، ولكن الفائز التاني هو رقم اخره 4-2-5. واو اميزنج بيوتيفول، فمبروك محمد سلامة، مبروك الرقم الاخر 4-2-5. طبعا حد هيكلمكم يتواصل معاكم عشان يقول لكم تقدروا تاخدوا التذاكر بتاعتكم ازاي، والحفله دي هتكون يوم الجمعه الجايه، فلازم تبقوا عاملين حسابكم انكم يوم الجمعه الجايه هتكونوا في الساحل الشمالي عشان تحضروا حفله اميزنج، حفله التسعينات، فيها محمد فؤاد، حميد الشهري، هشام عباس، حسام حسني. وطبعا الناس اللي بعتت اجابات غلط او بعتت اجابات صح ولكن الحظ ما حالفهاش النهارده، حابه اقول لكم انه على مدار الاسبوع ده هتلاقوا فيه تذاكر تانية في باقي برامج انرجي، فما تفوتوش أي برنامج، لأن ممكن في أي لحظة تلاقوا فيه تذاكر في أي برنامج.

طيب اللي نفسه بقى يسمع اي اغنيه قديمه نوستالجيا كده, احنا النهارده مود الحلقه كله الاغاني عباره عن اغاني تمانينات تسعينات وبدايات الالفينات, والحلقه خلاص بتخلص يعني معنا مثلا اغنيتين ثلاثه, فاللي نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي على 92 100. الاغنيه دي طارق عباس كان طالبها فهنسمعها دلوقتي حالا.

طيب تعالوا نقرا بقى الاس ام اس. طنطاوي بيقول ممكن اغنيه لسه ناوي لانغام. يا نهار ابيض لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل؟ شنطه سفر يعني، انت شايف كده يا جماعه؟ الاغنيه دي من اكتر 5 اغاني بتزعلني في حياتي بجد. لا يعني بطلع من الاغنيه دي لو ما حدش كلمني 5 ايام عشان انا مش كويسه دلوقتي. هي ورجعت من السفر بتاعت عمرو دياب برضو، يا نهار ابيض مع المزيكا بقى مع التقطيع القلب اللي في صوت عمرو دياب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الاغنيتين دول بجد من كتر ما هم بيحملوني بزعل غير عادي بجد مش ببقى قادره اسمعهم. فهل انتوا لسه ناوي يا طنطاوي ان انت تسمع الاغنيه دي بعد اللي انا قلته؟ عايز تعمل فينا كده؟ اكيد لا. يعني النهارده عمالين نقول 7-7 وعندنا ماتش الساعه 7 وعايزين نتفائل وعايزين مود حلو، فلا لا لا لا انا مش موافقه. تصدق انا قررت انه لا، حتى لو انت موافق انا مش موافقه يا طنطاوي. في معتز بيقول معاداني محمد فؤاد او احلف بالله هيثم شاكر. طبعا الاوبشنين احلى من بعض يا معتز، ولكن احنا لعبنا محمد فؤاد ولعبنا هيثم شاكر فمش هينفع. ولكن اقترح لذيذ قوي قوي قوي قوي هتعرفوه دلوقتي حالا.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك اغاني من زمن فات.
2: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
1: كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: عايزه اقول شكرا طنطاوي، انت انسان جدا، بيقول ما اقدرش ازعلك خلاص ما تشغليهاش. شكرا يا طنطاوي، والله شكرا جدا لشياكتك يعني. رقم اخره 048 بيقول طيب ممكن اسمع للاسطوره مايكل جاكسون يو ار نوت الون، وصديق البرنامج سولي. صباح الفل يا صديق البرنامج يا سولي، والله ممكن، بس انا بصراحه هختم باغنيه ام الدنيا لحمائي علشان ان شاء الله خير، ان شاء الله يا رب يا رب خير. فعايزين ايه نبدا نعيش بقى في الاجواء من دلوقتي كده ونتحمس ونتبسط ان شاء الله باذن الله، يبقى ماتش جميل واميزنج ونكسب. ويعني بصوا كده كده لو لا قدر الله ما كسبناش، احنا عاملين شغل حلو قوي واحنا في حته جميله على جميع الاصعده، بس اكيد نامل في المزيد يعني. فان شاء الله ان شاء الله نكسب يا رب يا رب يا رب. فهختم الاغنيه دي، ممكن بعدها احط اغنيه مايكل جاكسون عادي جدا، لحد بقى ما أسيبكوا بعدها بعد الأغنيتين مع محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. وأنا كنت معكم سلمى قاسم، بكون معكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بكرة كده نجيب أخبار جميلة، إن شاء الله خير إن شاء الله نكسب يا رب. يلا باي باي.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس
1: يا منتخب
0: في رأس الساعة.

يا مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء كل حاجة حلوة. 7 ساعات من دلوقتي ويبدأ لقاء منتخبنا الوطني في دور 16 أمام منتخب الأرجنتين. مو صلاح مع ميسي. إن شاء الله النهاردة يكون يوم جميل، يوم سعيد، فرحة كبيرة جدا لكل المصريين. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. النهاردة الساعة 9 نكون كلنا بنحتفل. مش عاوز 9:30، لا مش عاوز 10:15، لا مش عاوز أشواط إضافية ولا ضربات جزاء، وإن شاء الله نعملها. مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في التمانيات على إنرجي 92.1. المزيكا لعبة إنرجي والرياضة كمان لعبة إنرجي كل يوم من الحد الأربع بإذن الله. النهاردة كده الأجواء تكون جميلة ونستمتع بيها ونحتفل جميعا، ونيجي بكرة بقى صوتنا رايح من الفرحة يا رب. النهاردة هنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير، مش بس هنتكلم عن منتخب مصر، لا هنتكلم عن اللقاءات اللي اتلعبت امبارح، توديع الدون للمونديال، توديع امريكا واصحاب الارض كلهم، باي باي سلوفينيا، كلهم باي باي على رأي كابتن خالد خيري، كلهم باي باي، كلهم خارج المونديال. امريكا برا، كندا برا، كمان المكسيك برا. طيب ايه الدنيا، ايه الموضوع، ايه التفاصيل، ايه اللي حصل؟ هنتكلم في كل التفاصيل ولكن بعد هذه الأغنية وهتاف حمد بنفسنا كده. يلا بينا.

0: انا النهارده هتكلم معاكم عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، هنتكلم عن نتائج اللقاءات، هنتكلم عن كل حاجه، ولكن عايز اسمع صوتكم كمان، عايز الناس النهارده تتكلم. النهارده يوم حلو، يوم عظيم باذن الله في تاريخ الكره المصريه. عاوز الناس تكلمني على 38 35 17 17 8. خش معايا قول لي توقعاتك ايه، قول لي رايك ايه، ومعانا اول تليفون. يا ابو سعيد.
1: يا كابتن محمد،
0: يا حبيب قلبي، صباح الفل عليك. انا بص، انا في برنامج في التمانيات ما باخدش تليفونات، بس النهارده يوم استثنائي بقى، النهارده يوم كله فرحه باذن الله.
1: ان شاء الله انتصار، ان شاء الله المنتخب، ان شاء الله والماتش والله صعب، بس ان شاء الله ما مش بعيده، ان شاء الله مفيش حاجه، مفيش حاجه مستحيله،
0: مفيش حاجه مستحيله. صح،
1: شفنا كاتفيردي عمل ايه مع ميسي ومع الارجنتين، يعني ان شاء الله كابتن حسام هيعملها ان شاء الله النهارده.
0: بس احنا نقدر، يعني احنا بس مش بنتمنى تمني وخلاص كده، يعني احنا عاملين شغل كويس برضو، ما احنا مقدين كويس.
1: لا لا مقدين والله، واداء رجولي رجولي، انا ما شفتش المنتخب فعلا من 2008 و2006 والاداء دي، اللي احنا ما شفناش الروح دي، احنا ما شفناش الروح دي فعلا، واحنا نستاهل والله. احنا المنتخب فعلا تعب، وكلهم رجاله، اللي يلعب النهارده في الملعب، انا مش مهم التشكيل، مهم احنا عاوزين 11 راجل في الملعب.
0: توقعاتك مين النهارده اللي هيتالق باذن الله ويسجل؟
1: باذن الله امام عاشور ومحمد صلاح ان شاء الله.
0: يا رب يا رب حسن. اسمع من
1: بقك ربنا، يا ريت حسن يبدا، يا ريت
0: يسمع من بقك ربنا يا رب. ماشي، قول قول لي سريعا بقى التشكيل اللي انت نفسك يلعب بسرعه.
1: ان شاء الله يبقى اسمه
0: ده شوبير،
1: مصطفى شوبير، تمام، محمد هاني،
0: ياسر،
1: الشمال ده مش عارف، كريم حافظ،
0: كريم حافظ، سليم سليم سليم،
1: كريم يبقى كريم حافظ يلعب.
0: ماشي،
1: هيبقى
0: ثلاثة
1: في
0: الآن،
1: برام ربيع وياسر إبراهيم
0: محمد فتحي. هتلعب 5-3-4-3 وتسقط الوينج باك. ماشي، مين قدامهم دول كده؟ انت قلت الخمسة التلاتة وقدامهم الاتنين الوينج باك، مين نص الملعب؟
1: ألعب بطبعا مروان عطية.
0: ماشي، مهند رجع،
1: ومهند نشير.
0: ماشي، قدام بقى الثلاثي في الهجوم مين؟
1: قلت لك هلعب بإمام عاشور ومحمد صلاح وهيثم
0: حسن. وجهة نظرك، وإن شاء الله أيا كان اللعيبة نكسب. معنا تليفون تاني، يا كيمو صباح الفل. ألو ألو ألو ألو يا أستاذ كريم، أستاذ كريم سمعنا؟ طيب، واضح إن الخط فصل عند كريم. كيمو حاول تكلمنا مرة تانية علشان نعرف رأيك ايه، كان متحمس جدا وكان عنده رأي عايز يقوله في التشكيل النهاردة، ايا كان مين اللعيبة اللي هتكون موجودة بإذن الله منتخب مصر يتألق ويأدي. استقبل تليفوناتكو على مدار الحلقة بالكامل، معاكم لحد الساعة 1، كلمونا على 38 35 177 178. امبارح بقى قبل ما نكمل كلام عن منتخب مصر، البرتغال وأسبانيا، والناس كلها كانت متوقعة يعني ان ممكن البرتغال تستفيق، ممكن البرتغال تعملها، ممكن البرتغال يعني تظهر بشكل افضل بقى، يعني بقى لهم فترات طويلة او كذا لقاء مش ده البرتغال اللي احنا عارفينها، يعني من الاخر كده منتخب ظهر بشكل ضعيف، ظهر بشكل مش احسن حاجة، فكنا نتمنى انهم يظهروا اقوى، ولكن المنتخب الاسباني كان ليه وجهة نظر اخرى وسجلوا هدف في الوقت القاتل والدون يودع المونديال.

0: عايزين بقى نزود حته في الاغنيه دي فاهم، بلد عمر الشريف، عادل امام دمه خفيف، حسن شحاته وحسام حسن غني عن التعريف، فاهم يعني؟ عايزين نحط اسم العميد في الاغنيه دي. معانا تليفون كمان يا اسلام. صباح الفل.
1: صباح الفل يا فندم.
0: صباح الفرحه ان شاء الله. متفائل ولا ايه؟
1: متفائل باذن الله، متفائل باذن الله. ما يهمناش ميسي او غير ميسي، المهم نكون جاهزين ويبقى عندنا امان ونبقى حريصين جدا على ان اسم مصر دايما يكون مرفوع.
0: شايف النهارده التشكيل مين يبدا؟ كابتن حسام يبدا بمين في الملعب؟
1: والله مش مهم مين يبدا، المهم ان احنا كلنا يعني كل اللعيبه تكون قدها ان شاء الله، والمهم يكون يعني كابتن حسام يركز على ان هو يقفل المساحات قدام لعيبه الارجنتين ونعمل ضغط مبكر وان شاء الله يعني ايه ما نسمحش ان هم يفرضوا اسلوبهم، ويعني ايه ما ينفعش ان احنا برضه نحتفظ يعني بالكوره لفتره طويله.
0: نحرك الكوره اسرع
1: مع التحول طبعا ايه من دفاع للهجوم واستغلال المساحات، وان شاء الله نعتمد برضه على التسديد من خارج المنطقه والكرات الثابته برضه يعني كاحد مفاتيح التسجيل، وان شاء الله باذن الله.
0: احييك ان هم عندهم مشاكل في الكرات الثابته، يعني الارجنتين الكرات الثابته بالنسبه لها بتعملها مشكله.
1: بالظبط، ما هو لازم برضه يعني الكابتن حسن برضه يركز على ضروره التركيز على التسديد من الكرات الثابته، وان شاء الله خير باذن الله، وان شاء الله نكسب النهارده ونعدي دور الثمانيه
0: يا رب،
1: وان شاء الله نحقق انجاز تاريخي باذن الله.
0: توقعاتك كام باذن الله؟
1: اتوقعها باذن الله 1-0
0: يا رب. السلام على، بص انا عمال اقول يا رب 1-0 وجيب الجون ده في الدقيقه 90 مثلا، ينخل فاهم، نخلص بيه يعني اخر ثانيتين نخطف جون وخلاص.
1: ان شاء الله ربنا ينصرنا، وان شاء الله الشعب المصري كله هيفرح النهارده، وان شاء الله هنحقق انجاز تاريخي وكل الدعم.
0: طب مين يجيب الجون ده يا اسلام؟
1: اتوقع باذن الله يعني اتوقع مرموش.
0: يا ريت مرموش يفوق
1: يعني
0: كده،
1: يعني بما ان ما كانش يعني الحظ لازم واخر ماتشين، فاتوقع ان شاء الله مرموش يكون نجم الماتش النهارده.
0: انا مبسوط جدا انك كلمتني النهارده يا استاذ اسلام، واستناك دايما
1: باذن الله.
0: شكرا لك.
1: صباح النصر.
0: صباح النصر لمصر كلها باذن الله. معانا تليفون يا استاذ سولي.
2: يا ده
0: انا مبسوط النهارده، الناس عندها فايبس حلوه كده، الناس صاحيه من النوم عندها حاله من التفاؤل
2: جدا
0: وغريبه. سوري متفائل، ده يوم ده يوم تاريخي يا ناس.
2: اي بالظبط كده مثلا يعني. بصوا انا بجد يعني سواء كسبوا النهارده او لا قدر الله، بس هو ان شاء الله هنكسب، لا قدر الله ما كسبناش، هم بالنسبه لي عملوا حاجه ما حدش عملها قبل كده في مصر.
0: سلام عليك سلام عليك.
2: الحاله اللي هم عاملينها في الشارع المصري، يكفي ان الاطفال الصغيره، انسى قايل لك دلوقتي، يكفي ان الاطفال الصغيره عارفه اسامي اللعيبه بمراكزها والتبديلات والكلام ده كله، ده بجد
0: صح.
2: يعني هو عاملين حاله رهيبه كده، الناس عندها حماس غير طبيعي.
0: الناس من امبارح قاعده بتفكر هنتفرج فين وهنعمل ايه وهنقعد، كله قاعد بيرتب على الماتش،
2: الماتش اللي فات،
0: وان شاء الله احتفال، ان شاء الله نجهز
2: من الماتش اللي فات يعني.
0: احييك. ومن بعد ماتش اللي فات اول ما ضربات الجزاء خلصت الناس بتحجز للماتش اللي جاي.
2: بالظبط يعني. وبعدين حسام حسن دي روح حسام حسن، هو نقلها للشعب كله، تخيل بقى.
0: صح.
2: وانا بقى من عندك هنا، ما اعرفش بقى اذا كان الكلام ده هيبقى ليه لازمه او لا، بس انا يعني محمد هاني ده بجد بالنسبه لي حد اسطوره في الكوره.
0: طبعا من افضل باكات الرايت اللي جت في تاريخ مصر.
2: جدا يعني. هو ورامي ربيعه يعني متخيل ان هم النهارده هيكتفوا ميسي.
0: يا ريت ده ما بيتكتفش، ده
2: لوحده هيقوم بيه لوحده يعني ان شاء الله.
0: يعني هو بيلعب الناحيه الثانيه، فدي حاجه مبشره ان شاء الله.
2: احنا عندنا المقدره على ده يعني. لو شفت الماتش اللي فات 120 دقيقه وما شاء الله بيجروا اكنهم لسه نازلين، هم نازلين.
0: ما انت قلت شخصيه حسام حسن وروح حسام حسن، قول لي النهارده توقعاتك كام؟
2: ان شاء الله 1-0، بس هيبقى في اول 20 دقيقه مش اخر.
0: موافق يعني. موافق.
2: ونفسي مرموش يجيب الجول.
0: يا ريت
2: صلاح يعمل له اسيست كده ومرموش يستغله بقى المره دي.
0: اشكرك يا سوري على المداخله الجميله دي، واشتري لبنتك بقى النهارده زماره علم مصر وعلم مصر واستمتعوا مع بعض.
2: علم مصر بالدول العربيه حاطين المره
0: ان شاء الله يعني. نحتفل كلنا النهارده
2: ان شاء الله رب العالمين.
0: شكرا يا سوري، يومك زي الفل.
2: يومك جميل يا رب. يلا
0: ما ينفعش ما يعني اعدي على تصريحات كابتن حسام حسن اللي قالها امبارح في المؤتمر عادي كده. امبارح كابتن حسام حسن جاب لنا كاس العالم، امبارح كابتن حسام حسن كسبنا كاس العالم في كل حاجه، كسبنا كاس العالم في الجدعانه، كسبنا كاس العالم في التصريحات، كسبنا كاس العالم قدام نفسنا قدام المجتمع، كاس العالم في الشرف وفي الرجوله وفي كل حاجه كل حاجه كل حاجه. لما اتسال على فلسطين وعلى علم فلسطين وقال هي دي الانسانيه، انا انسان قبل ما اكون مصري او جنسيتي اي جنسيه ولا ديانتي اي ديانه، انا انسان والانسان لازم يتعاطف مع الانسان. في اوروبا وفي العالم كله لما حيوان بيتعب او بيجرى له حاجه كل حقوق الحيوان وحقوق كل حاجه بتتحرك، قال احنا هنا القوه الناعمه بناشد كل الناس تقف مع فلسطين ومع شعب فلسطين. قال شعار الفيفا ريسبكت وفير، لازم يكون في ريسبكت للانسان وفير ان الشعب الفلسطيني يعيش. قضيتنا طول عمرها هي كده، احنا عمرنا عمرنا كمصريين ما هننسى قضيتنا الرئيسيه وهي القضيه الفلسطينيه.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1
1: تحت امرك
0: احمد عدلي تحت امرك تحت امرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ويهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يعني هحاول اخد تليفونات تانية، حاولوا تكلمونا على 38 35 177 178. بس برضو نتكلم شوية بقى عن منتخبنا الوطني. منتخب مصر امبارح كان في مؤتمر صحفي واللعيبة اتكلمت، زيكو وكريم حافظ ومحمد علاء، وكلهم قالوا اللي احنا جاهزين ومستعدين وان شاء الله خير. وعجبني جدا كلام زيكو وكلام اللعيبة كلها، اللي احنا يا جماعة مذاكرين وعاملين اللي علينا، هنلعب منتخب كبير جدا وطبعا ميسي، ولكن مش هنلعب ميسي بس، يعني ميسي خطر وفي ناس تانية خطر، في انزو، في ماك أليستر، في لوتارو، في كتير يا جماعة، في اسماء كتيرة مهمة. المنتخب الارجنتيني مش بس هو ميسي، في لعيبة كتير بتكون موجودة. ميسي هو قوة ضاربة، هو 50% من قوة ارجنتين، ولكن في لعيبة كتير مهمة، وده كلام كل اللعيبة، وضع ان في تركيز كبير جدا. حتى تصريحات سكالوني مدير الفني لمنتخب الارجنتين على منتخبنا الوطني كلها محترمة. قال منتخب مصر منتخب قوي، منتخب جيد جدا، مع مدير فني بقاله فترة شغال معاه، عنده شخصية، عارف يشتغل مع اللعيبة ويطلع افضل حاجة عندهم. ده كلام سكالوني. وقال منتخب مصر كسب ماتش واحد فقط في 90 دقيقة، وماتش تاني كان ركلات جزاء وماتشين تعادل، ولكن منتخب بيعرف يقفل الملعب وبيعرف يعمل هجمات مرتدة وبيعرف يلعب على الاستحواذ وبيتعب المنتخبات اللي قدامه. فان شاء الله ان شاء الله نتعب النهاردة منتخب الارجنتين ونعمل نتيجة جيدة، وده اللي احنا يعني بنحلم بيه، يعني ده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا كلنا بنفكر فيه. عارف امبارح الدون ودع خرج، فالنهاردة بقى دور مين؟ دور ميسي. يا حاج ميسي، مش عاوز تكمل اجازتك في امريكا قبل ما الموسم الجديد يبدأ ولا ايه؟

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

لسه مكملين مع حضراتكم في التمانيات. طب امبارح كان في لقاء الساعة 3 الفجر أمريكا وبلجيكا، والناس العمريكا وبلجيكا، والناس اللي عمالة تقول بلجيكا فرقة سهلة وبلجيكا فرقة جميلة، وإحنا كنا محظوظين إن إحنا بنلعب بلجيكا. بلجيكا في دور الثمانية، أحب أقول لك صباح الخير. بلجيكا في دور الثمانية، بلجيكا اللي إحنا تعادلنا معاها وأحرجناها وكنا أقرب للفوز، كسبت أمريكا 3-1 نتيجة كبيرة جدا. وأهداف وماتش اللي اتفرج عليه هيلاقي بلجيكا كانت ماسكة اللقاء كله وعارفة إزاي تمشي وتتمرس وتكون جميلة والدنيا زي الفل. فبلجيكا بتضرب موعد مع مين بقى؟ مع الأسبان، مع منتخب الأسباني. خليني أقول لكم بقى مين المنتخبات اللي تحدد لها خلاص وتعرف رايحة فين وجاية منين والتفاصيل دي كلها. عندنا فرنسا والمغرب، النرويج وإنجلترا، دول خلاص برضو موجودين مع بعض، بلجيكا وأسبانيا، وإحنا مستنيين مصر والأرجنتين وسويسرا وكولومبيا. إن شاء الله يعني مصر تفوز ونفكر في أي تفاصيل تانية وفي أي موضوع تاني. يعني كان نفسي ولا أرد على كل الناس، ولكن برضو الوقت بيحكمني ولازم نتكلم من الأخبار ونشغل بعض الأغاني الحماسية الجميلة اللي دخلنا في المود النهاردة. إن شاء الله نحتفل ونكمل احتفال، وأنا واحد من الناس في حالة تفاؤل. الناس كلها النهاردة وكل ما قبل حد يقول لي هنكسب، هنعمل ماتش كويس، هنعمل ماتش كبير. إن شاء الله كل المصريين ودعائنا ده كله يكون من نصيب منتخبنا الوطني.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: وقت خلص معاكم النهارده, وباذن الله باذن الله باذن الله منتخب مصر يكسب النهارده ونفرح كلنا ونحتفل جميعا. نشوفكم بكره على الف خير في نفس الميعاد. سلام.

0: سلمى ايه الرنه دي؟
1: ايه وائل في ايه؟ شخصيتي عادي.
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته، تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟ يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
2: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
3: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
4: سلطان يا زميلي لوحدي حامله، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
5: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
6: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
3: لا لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: اه لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي.
7: باشا باشا علي باشا، انا بلعب لعب معايا.
0: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع مصر.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 إلى 9 بالليل على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا إمام
0: في رقص الساعة.
2: صاحبي

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يا مساء الفل، يا مساء روقان الوسطي الجميل على الكل بيسمعوا انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي يا كبير مع صبري زكي، ومساء الجميل لطيف على الكل بيسمعونا. ربنا ينكد على بينكد على الناس باذن الله، ينأجلا او عاجلا نقولوا امين. 92.1 هو رقم رسائلنا، و 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف. ربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلبك

على 92.100. مستني كل رسائلكم وكل طلبكم الأغاني وأرقام حظكم عشان نشغل لكم كل أغاني حظكم بإذن واحد إن أحد. وبحيي كل اللي بيسمعونا من الأبليكيشن بتاعنا إنرجي إيجيبت من كل أنحاء العالم، وكمان اللي بيسمعونا من 92.1 واللي بيسمعونا من تردد نايل سات. يا رب يوم سعيد على الجميع، والمصريين كلهم يفرحوا، والمصريين كلهم ينبسطوا، والمصريين كلهم يطلعوا كده مكبورين الخاطر في حفلة النهار. يا رب تبقى حفلة كده جميلة ولذيذة. وخلوا بالكم إحنا عندنا حاجات كتير جدا هنعملها في حلقة النهاردة، وكلها مفرحة وجميلة ومليئة بالهدايا والحاجات الجميلة. انبسطوا وافرحوا وامرحوا وانتعشوا، واللي يسمع المزيكا وتبسطوا يرقص فحرته.

عندنا هدايا لطيفة جدا لكل مستمعينا النهاردة، وخصوصا اللي حابين يعيشوا في مود لطيف جدا من أغاني التسعينات. هقول لكم إيه هي لما نرجع إن شاء الله من الأغنية اللي جاية والإعلانات، وبإذن الله هتبقى حلقة جميلة مليانة أسئلة ومسابقات، بس مش هيبقى فيها لا فوازير أغاني ولا إفيهات التلات، هتبقى حاجة تانية. ماشي، المهم النهاردة إحنا بنعمل إيه؟ بنشجع مصر، بنشجع مصر بس، وإن شاء الله ندعي إن مصر تكسب، وبإذن الله تكسب بإذن الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى واجتهاد كل حبايبنا واخواتنا ورجالتنا اللي موجودين في الملعب، بإذن الله ربنا يكرمنا في مباراة النهارده.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
0: Friday Hits. مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوه الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة زي ما قلت لكم لا هيبقى فيها إفيهات التلات ولا هيبقى فيها فوزير الأغاني، هيبقى فيها حاجة مختلفة النهاردة. أولا النهاردة احنا كلنا مجتمعين على تشجيع مصر وحب مصر علشان خاطر ماتش النهاردة إن شاء الله ربنا يعدي على خير. 7:07 الساعة 7. صحيح النهاردة على الجوازي، بس يعني ايه، مش عايزين نربط الموضوعين ببعض إلا لو مصر كسبت إن شاء الله. المهم النهاردة عندنا حاجات ظريفة جدا هنعملها وهتبسط الجميع. أولا، مين مستعد يروح حفلة يوم الجمعة 10 يوليو في الساحل الشمالي وتحديدا في المسرح الروماني؟ حد عنده استعداد؟ حد حابب يروح؟ اللي عايز يروح يبعت لنا على 92 100، لأن Unlimited وكود ديفلوبمنت عاملين مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وتحديدا الحفلة دي هتبقى حفلة التسعينات. ليه بقى؟ هيبقى فيها مين؟ تخيلوا، هيبقى فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني، كل دول مع بعض في حفلة في منتهى منتهى منتهى منتهى اللزازة للي بيحب المود ده جدا جدا جدا. الحفلة يوم 10 يوليو، والنهاردة معايا هدايا تيكتس للحفلة، وأتمنى أن أي حد حابب يروح يبعت لي على 92 100، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه عشان نحدد مين اللي هيروح بالظبط من برنامج. اللي عايز يروح، اللي عايز يسمع اي اغنيه، اللي عايز يعمل معانا البلاي ليست، يبعت لنا على 92 100.

حفلة المطرب واحد فيهم بس كانت ممكن تعمل إقبال جماهيري عظيم جدا جدا جدا، فبالكوا بقى إن هيبقى محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني كلهم في حفلة واحدة يوم 10 يوليو، والكلام ده هيبقى في المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وهيبقى يوم جمعة فأجازة بالنسبة للي شغالين، وبالنسبة للموجودين في الساحل ودلوقتي بقوا كتير هتبقى فرصة لطيفة جدا جدا. فبعتولنا على 92-100 اللي عايز يروح. وعشان نحسم الموضوع خلينا نسأل أسئلة النهاردة ليها علاقة بالمنتخب عشان خاطر إيه نشوف أكتر حد يبعت لنا الإجابة الصح يبقى هو إن شاء الله اللي واخد معنا الهدية، وإن النهاردة هقدر أدي الاثنين هدية، كل واحد هيجيب معاه واحد يعني اثنين كابلز تمام. فاللي هيكسب هياخد مع حد، وعندنا فرصتين لده ماشي. والسؤال هيبقى في منتهى السهولة للي متابعين كورة واللي متابعينها من بعيد لبعيد كمان هيعرفوا يحلوه. يا ترى كم عدد أهداف محمد صلاح في مشاركته في كأس العالم؟ مش السنة، مش 2026 بس، عموما كم عدد أهداف النجم الكبير محمد صلاح في مشاركاته في كاس العالم؟ خلوا بالكم ان محمد صلاح دلوقتي الهداف التاريخي لمصر. كم عدد اهداف محمد صلاح في مشاركاته في كاس العالم؟ بعتولنا على 92-100 اكتر حد هيبعت الاجابه الصح هو اللي هياخد الهديه بتاعتنا وهيحضر حفله الساحل يوم 10 يوليو يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله في المسرح الروماني.

الارجنتين حصل فيها شويه حاجات يعني مش عايز اقول انها ظريفه يعني، شويه عكوسات كده. هل ده من دعاء النادي؟ الله اعلم. يعني انتوا عارفين طبعا اصابه ميسي في دماغه في الماتش العظيم اللي حصل مع كابو فيردي، اللي صحيح طلعت من البطوله لكن طلعت باداء مشرف وعظيم جدا، دي كان بيتعالج منها. اخت المدير الفني ليهم اتوفت رحمه الله عليها، طبعا يعني ده مش حاجه يعني، بس يعني انا بتكلم ان المود مش هيبقى احسن حاجه. تمام. والتمرين بتاعهم اول امبارح حصلت عاصفه فما عملوش التمرين بتاعهم، فهل ده ممكن ياثر على ادائهم النهارده؟ الله اعلم، الله اعلم. نستمر في الدعاء وقد يكون هذا يعني بشره خير باذن الله، والله اعلم. ده اولا. ثانيا بقى نرجع لينا احنا، عندنا ايه يعني سؤال بسيط كده عشان احدد بيه مين هياخد هدية النهاردة لحفلة المسرح الروماني في الساحل الشمالي عشان يحضر حفلة لنجوم التسعينات محمد فؤاد، هشام عباس، وكمان حميد الشاعري وحسام حسني. والحفلة هتبقى يوم الجمعة 10/7. والسؤال هو كم عدد أهداف النجم محمد صلاح؟ كم عدد أهداف النجم محمد صلاح في مشاركاته في كاس العالم، مشاركته كلها في كاس العالم مش السنة دي بس؟ تمام. هحسب او هختار اكتر حد بعت اجابات صح، فبعتولنا الاجابة على 92 100. وعايز اقرأ رسالة بس قبل ما اخرج عشان ايه، في ناس كاتبة حاجات ملهاش علاقة بالموضوع. مساء الفل ياسمين على حضرتك وكل المستمعين. مين كان يصدق نلعب دور الستاشر قدام الارجنتين؟ لا وكمان من الفوز واثقين نقدر اكيد احنا المصريين. يا سلام، ملحوظة، صلاح هيسجل النهاردة. شكرا مانشستر. يا رب يا مانشستر يا اخويا يا رب. رقم اخره 32. مساء الفل عليك يا 32. البير وهنا نفسهم يروحوا، ابعتولنا الاجابه يا البير وهنا. والبير عايز يسمع تترجى فيا عنينا الاثنين نشغلها لك، ابعت لنا الاجابه يا البير عشان تروح انت وهنا. وفي كمان فرصه لناس تانيين، ابعتولنا اكتر اللي هيبعتوا اجابه صح هم اللي هياخدوا الهديه باذن الله. اما كابتن اندرايف استنوني في اللينك اللي جاي عشان هقول لكم حاجه مهمه جدا جدا.

0: عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: اجمع كل كباتن ان درايف في اللينك ده، وكل اللي حابين ينضموا لان درايف ويشتغلوا ويبقى شغلهم مستقل اجمع واسمع الاتي. طبعا ان درايف دايما واقفه مع كباتنها وبتوفر لهم حريه اكبر في الشغل، بحيث كل كابتن يقدر يختار المشاوير اللي تناسبه ويشتغل في الوقت اللي يريحه، ومع اقل عموله يقدر يكسب اكتر كل يوم. وكمان الصيف ده ان درايف مقدمة جوائز اسبوعية وشهرية لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي، بجوائز متنوعة تشمل الآتي: عربيات، موتوسيكلات، موبايلات، تلفزيونات، أجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. والمسابقة مستمرة، أو العروض دي مستمرة والجوائز مستمرة لغاية شهر سبتمبر. ولو أنت من كباتن بلاتينوم على ان درايف، فرصتك في الفوز بتكون أكبر، وتقدر تعرف كل التفاصيل بسهولة من خلال التطبيق. ولو حابب تبدأ شغل مع اندرايف، الموضوع سهل جدا جدا. نزل التطبيق، قدم الورق المطلوب، وبعد الموافقة تقدر تبدأ شغلك فورا. كل التوفيق لكل كباتن اندرايف، وكل التوفيق لكل اللي بيسمعونا. ربنا يوفقكم دايما، وتستفيدوا من العروض الجميلة والجوائز الجميلة اللي بتقدمها اندرايف لكل كابتنها.

على 92% أهداف محمد صلاح في المونديال، في كل مشاركاته في مونديال في كأس العالم كام هدف؟ أهداف محمد صلاح في كأس العالم كام هدف في كل المشاركات؟ ابعتولنا على 92% كابتن محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وإن شاء الله ربنا يكرمه بالتهديف في مباراة النهاردة مع الأرجنتين. مستنيين إجابتكم علشان في هدايا هتتوزع على أكتر ناس يجابوا الإجابات الصح في حلقة النهاردة، والهدايا هتبقى إنهم يحضروا حفلة في الساحل الشمالي يوم 10/7 لنجوم التسعينات محمد فؤاد، حميد الشاعري، وحسام حسني، وكمان هشام عباس. مستني كل إجاباتكو على 92%.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلى ورا ليلى.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: طبعا امبارح كان في مفاجأة من المفاجآت اللي صدمت كل عشاق الدون كريستيانو رونالدو بخروجه امبارح او خروج البرتغال امبارح في مواجهتهم مع اسبانيا بنتيجة 1-0، ودموع كريستيانو رونالدو أثرت كتير جدا جدا على كل محبيه، وخصوصا يعني طبعا انتوا عارفين العراق التاريخي ما بين جمهور ميسي وجمهور كريستيانو والمستمر، ولكن في الحقيقة يعني والله ما عشان واجهت الأرجنتين بتاعت مصر النهاردة، الأكثر إنسانية والأكثر تفاعلا مع الجمهور والأكثر مواقف تحسب له هو كريستيانو رونالدو حقيقي. بالنسبة بقى للموهبة بديك خصص تاني، أنا بتكلم عن الأكثر إنسانية حقيقي هو كريستيانو رونالدو. آخر موقف عمله كريستيانو رونالدو هو في يعني في مواجهات كاس العالم، يعني في عز انشغاله عز الدوشة، في الفترة دي في زلزال قوي جدا أطاح بفنزويلا. كنتوا عارفين أن فنزويلا الأيام دي بتتعرض لكتير من المشاكل، منها أن مادورو الرئيس بتاعهم تم اعتقاله من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، وقصص طويلة عريضة كلكم تابعتوها في الأخبار. وزاد الطين بلة بقى هو أن أصابهم زلزال قوي جدا جدا، دمر كتير من البنية التحتية ودمر كتير من البيوت، ومن ضمن الأشخاص اللي أصيبت في الزلزال طفل فنزويلي وبيعالج في المستشفى. أول لما فاق فوجئ بأن كل حاجته طبعا ضاعت في الحطام بتاع الزلزال، فكل اللي طلبه من اللي حواليه ان حبيبي عايز ايه علشان خاطر يغيروا له من موده وبتاع، فقال لهم عايز بس انتوا عارفين الالبوم بتاع كاس العالم، عايز صوره كريستيانو رونالدو اللي كانت في البوم كاس العالم، لان هو ما الالبوم طبعا ضاع في وسط الحاجات. الرساله وصلت لكريستيانو رونالدو، راح عامل له فيديو سلم عليه وقال له اول لما تخف انا عازمك على مباراة من مبارياتي، مش هحدد المباراة ايه، اول لما تخف بس بلغه منك خفيت وتيجي تحضر مباراة من مبارياتي، وبعت له التيشيرت بتاعه موقع في عز هذه الدوشة بتاع كاس العالم والتركيز والحاجات مش عارف ايه. هو الاكثر يعني نتمنى بقى ان ربنا يكرمنا كده ايه، ويعني دلوقتي كريستيانو طلع يعني بس نسيبه بره مش يروح يقعد معاه، ربنا يسهل إن شاء الله كده ويكرمنا ويقدرنا على فعل ذلك اليوم بإذن واحد أحد، وربنا يكرمنا بإذن الله ونعمل نتيجة كويسة. على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الأغاني. السؤال اللي أنا بسأله دلوقتي وأكتر ناس هتبعت الجواب الصح عليه هيبقوا مرشحين لهدية النهاردة من الحفلة اللي هتقام يوم 10/7 في الساحل الشمالي يوم الجمعة بإذن الله، حفلة نجوم التسعينيات. والسؤال هو كم هدف أحرزه الكابتن محمد صلاح في مشاركته في كاس العالم؟ بعتونا الإجابة على 92%.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رأس يا زيزو،
1: في رأس الساعة.
2: سيبك كاسوس

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بكم في الساعة الثانية من قول يا كبير على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها، والنهاردة حلقة مليانة بالحاجات الحلوة، ويا رب ان شاء الله كده دايما نكون مبسوطين وربنا يكمل فرحتنا بإذن الله بفوز منتخبنا الوطن المصري النهاردة اللي هيلعب الساعة 7 بإذن الله. يا رب ان شاء الله تبقى مباراة سعيدة علينا ان شاء الله، ونحسم نتيجتها بالفوز بإذن واحد احد. وسألتكم سؤال، عشان النهاردة بنوزع هدية وهي حفلة في المسرح الروماني في الساحل الشمالي لنجوم التسعينات محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني، وان شاء الله الحفلة هتبقى يوم 10/7 في يوم الجمعة في المسرح الروماني. وعلشان تاخد الهدية يبعت لنا الإجابة على 92.100 بتاعت السؤال اللي سألته، ومن الواضح أني عشان أحسم الموضوع احنا هيبقى معانا 2 هياخدوا الهدية، كل واحد هيقدر يجيب معه حد، يعني كابلز، تمام؟ فهيبقى معانا 2، و ان شاء الله هنحسب الموضوع بسؤال تاني. خلينا نسأل السؤال اللي احنا سألينه اخر مرة وبعد كده نحسم بسؤال تاني. اكتر اللي هيبعتولنا اجابات صحيحة هم اللي هيكون لهم نصيبة في اخد الهدية النهاردة. السؤال اللي كنت بسأله هو كم عدد اهداف النجم محمد صلاح في مشاركاته في كاس العالم، كم عدد الاهداف؟ ابعتولنا على 92

0: حلو حلوة قوي قوي قوي، بس حاسس فيها فيها فيها فيرس كمان،
1: فيها فيرس كمان عامه.

0: سلمى ايه الرنة دي؟
1: ايه وائل في ايه شخصيتي عادي؟
0: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
2: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
3: انت مش في مهامي فوق العرض انا السد العالي.
4: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
5: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
1: لا بقول لكم يا جماعه، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
6: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
0: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
7: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملته انا في يومين.
4: لا صلاح صلوحه بقى، اديني بقى في صلوحه.
1: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
0: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
8: مصر.
9: عدنا إليكم مرة أخرى. إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ إيه الإجابات دي؟ حاجة جميلة جدا جدا جدا، ولكننا سنغير السؤال حتى أستطيع حسم هياخدوا الهدايا إن شاء الله. ويعني مثلا أنا شايف إن في رقم آخره 820 مجاوب كتير ما شاء الله، البير وهنا مجاوبين كتير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ورقم آخره 47 مجاوب كتير ما شاء الله ما شاء الله، رقم آخره 31 مجاوب كتير. فعندنا يعني إيه، والأستاذ بيبو، بس لا بيبو عايز شدة حلو حبتين 3 5 15 25، فأنت محتاج لك شوية أستاذ بيبو لو كان نفسك يعني إيه يعني أخذ الهدية إن شاء الله. يلا أستاذ صبري، عاوز أنت العربية عندي شغل. طب ما أنا لسه قدامي ساعة، ده أنا هقول اللي هياخدوا الهدية في آخر الحلقة، ما تقلقش هنخليهم يكلموك لو كان لك نصيب. بس تابعنا من الأبليكيشن، تابعنا من الابلكيشن لو نزلت من العربيه ان شاء الله كده توصل بألف سلامه باذن واحد احد. طيب السؤال كان اجابته 3 اهداف، النجم محمد صلاح سجل 3 اهداف، ده غير بقى اللي هو ضربات الجزاء. طبعا انتوا عارفين ضربات الجزاء بتخش في الاهداف، ولكن هو سجل في مشاركته في كاس العالم، مشاركته عموما 3 اهداف، ده غير طبعا الهدف اللي كان معمول بكل ثقه في ضربات الجزاء.

اللي كانت في مباراتنا الأخير. طيب الرحمن الرحيم، السؤال الثاني، من اللعيبة اللي كانت مميزين جدا جدا جدا في أسلوب احتفالها؟ إمام عاشور. كم عدد أهداف إمام عاشور في مونديال 2026؟ سهلهو اللي جاوبوا يجاوبوا تاني علشان نحسم الموضوع، يعني تبقى جاوبت على سؤالين صح وبعت رسائل كتير يبقى أنت إن شاء الله اللي تاخد الهدية. فاهمين قصدي؟ كم عدد أهداف إمام عاشور في مونديال 2026؟ ابعتوا الإجابة على 92100. مستني كل رسائلكم كمان وكل طلباتكم، الأغاني وأرقام حظكم الشاشة، شغل لكم أغاني حظكم كمان.

انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكت سمارشي official radio sponsor energy 92.1.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: تحت امرك.
2: احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا إليكم بعد الإعلانات، وما شاء الله ما شاء الله الرسائل نزلة، وإحنا بنحاول أهو يعني نعمل فلتريشن عشان نحدد مين الاثنين. اثنين كل حد فيهم هياخد واحد معاه علشان يروح الحفلة إن شاء الله يوم 10/7 في الساحل الشمالي في المسرح الروماني، حفلة التسعينات للجامعة عباس ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وحسام حسني. وإن شاء الله إن شاء الله أكتر إلا هيبعتوا الإجابات الصح على السؤالين هيكونوا موجودين. نورهان صابر بدأت تشارك بقوة، ورقم آخره 162 بدأ يشارك بقوة، وكمان عندنا رقم آخره 820 والبير وهناء. ترى مين بقى فيهم اللي هيحسموا هو عدد الإجابات الصح على السؤالين. والسؤال التاني اللي احنا بنسأله النهاردة يخص إمام عاشور، والسؤال هو عدد أهداف إمام عاشور في المونديال لحد دلوقتي. طبعا بنسأل تحديدا عن إمام عاشور لأنه عنده طريقة احتفال مميزة كل العالم عايز أقول لكم عليها، وعلى طريقة لعبه كمان وأداءه كان لفت لكتير من المعلقين، وتحديدا بما أني مقيم في البرازيل وبتابع التلفزيون البرازيلي أداءه كان لفت كتير من المعلقين البرازيليين، وكانوا يعني بيدلعوا طول الماتش مع استراليا، وكانت يعني ملحوظة جميلة جدا لاحترام للمنتخب المصري اللي كان في كل تعليقات كل المعلقين البرازيليين. كم عدد أهداف إمام عاشور في مونديال 2026 لحد دلوقتي؟ ابعتونا على 92100، مستني كل رسائلكم.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طبعا مش عايزين ننسى تصريحات المدير الفني المصري الوطني وهو الكابتن حسام حسن اللي عاملة ردود أفعال إيجابية بنسبة 90% وسلبية عند بعض العنصريين بنسبة 10%، وهو ردود أفعاله على أو إجاباته وتعليقاته على حبنا للشعب الفلسطيني وإهداء الفوز بعد إهدائه للجمهور المصري وللشعب المصري للشعب الفلسطيني واحتفاله بعلم مصر وكمان علم فلسطين في الاستاد. فكان كل ده ملفت جدا جدا للنصر، وطبعا يعني الشعب الفلسطيني لو اتفرجتوا على الفيديوهات هتحسوا ان انتوا في مصر. وبرضو ما نقدرش ننسى ان في جمهور عربي كتير جدا جدا جدا ورا مصر، وعايز اقول لكم ان النهارده تحديدا ممكن ده انا قلته قبل كده هتلاقوا كتير جدا بيشجعوا مصر مش الارجنتين، حتى في امريكا الجنوبيه، وده يمكن لان جمهور الارجنتين عاده يعني ايه دايما بيعمل هتافات عنصريه ضد البرازيليين وضد كل اصحاب البشر الصمراء، وهم الأرجنتينيين عادة عندهم طابع كده ان هم إيطاليين. ليه ما تعرفش ده بجد؟ والله هم عندهم طابع ان هم إيطاليين، ومع انهم بيتكلموا أسباني. طب أسبان؟ لا إيطاليين، هم حاسين ان هم إيطاليين. يعني نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني. والحقيقة تصريح كابتن حسام حسن معبرة وملفتة للنظر جدا جدا جدا ومشرفة جدا على كل المستويات، وقيادته للمنتخب الوطني المصري قيادة ملفتة للنظر جدا، وهو ده اللي كنا بنطالب بيه دايما، هو اننا ندي قيادة المنتخب لمدرب وطني. اولا ده احسن لنا، كناش هنخسر حاجة، ده لما كنا بنقول يعني بنحاول نقنع من خلال الميديا بالموضوع ده، والحمد لله النتيجة زي ما احنا شايفينها اداء مشرف جدا وعظيم جدا لمنتخبنا الوطن المصري. كل التوفيق في مباراة النهاردة بإذن الله. يبعتونا الإجابة على 92% وأنا قاعد عمال أحسب أهو، وإن شاء الله إن شاء الله نوصل لمين اللي هياخد الهدايا. 2 كل واحد هياخد مع حد لحفلة يوم 10/7 بإذن الله. آخر سؤال سألناه هو عدد أهداف إمام عاشور في مونديال 2026 لحد دلوقتي كام؟ بعتونا الإجابة على 92%.

0: عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها فص لما.
1: بدأ يشارك عدد جديد من المستمعين في الإجابات، وإحنا بنحصر دلوقتي علشان نقول مين بالضبط اللي هيبقى معانا وياخد الهدايا. نعلنهم بالأسامي وبعد كده إدارة إنرجي إن شاء الله هكلمهم علشان تبعت لهم التيكتس أو تقول لهم إزاي يدخلوا الحفلة. أتمنى بس اللي بيبعت يكون هيروح فعلاً الساحل الشمالي في يوم الحفلة وهيحضر الحفلة فعلاً عشان ما يضيعش الفرصة على حد تاني، لأن في ناس بتحب تكسب من أجل المكسب وخلاص. فيعني أتمنى أن هم يسيبوا فرصة لحد يكون هيروح بجد وهيبسط بجد ويستمتع بجد، وإن شاء الله الهدايا مش هتنقطع من إنرجي 92.1. خلاص جينا لموسم الصيف وموسم الهدايا، وهتلاقوا كل ده موجود معايا ومع زمايلي كلهم إن شاء الله في كل برامجهم، وبإذن الله بإذن الله تنبسطوا في كل برامج إنرجي 92.1. وفي نانسي بدأت تشارك هي جديدة. يا ترى نانسي انت محتاجه تبذلي مجهود، يا نانسي لان انت ما جاوبتيش السؤال الاول، فانت محتاجه تبذلي مجهود. نورهان صابر شدي حيلك حبايه كمان عشان نبسط مع بعضينا. رقم اخره 162. اهلا وسهلا برضو من الناس اللي عماله تشارك. وكمان رقم اخره 31. انا ابص لان في ناس بعت رسائل كتير، والبير وهنا خلاص احنا ان شاء الله هانت وهنعلن من هم الذين سيحصلون على الهدايا باذن واحد احد.
2: سامعني كويس؟ طب يلا بقى.

0: اخش اقعدوا في التلاجة بقى شوية.
1: عدنا إليكم مرة أخرى، نداء إلى الأستاذة دينا مشالي. لو كنت بتسمعينا يا دينا، من فضلك ابعتي لي رسالة على 92100 لغرض إنهان. الأستاذة دينا مشالي، لو كنت يعني بتسمعينا كل الأسابيع والأسبوع اللي أنا محتاجك فيه ما تسمعيناش، بعتلنا رقمك لو سمحتي، أو بعتلنا على 92100 قبل ما الحلقة تخلص لو سمحتي يا أستاذة دينا. ونحن في انتظاركم على 92100 كلكم ما شاء الله ما شاء الله سوف تحسم الآن. انا عمال ارفرش بيجي اجابات، فانا مش يعني بزعق. طب نخليها اللينك اللي جاي، الحسم في اللينك اللي جاي، نخليها اللينك اللي جاي، لان كل ما اعمل ريفرش يجي لي اجابات، فنخليها اللينك اللي جاي نقول الاجابه او اللي هياخدوا الهديه ان شاء الله في اللينك اللي جاي، عشان ما اظلمش حد واقول ان شاء الله اللي هياخدوا الهدايا في برنامجي. وعايز اقول لكم ان الهدايا للحفلة دي والحفلات تانية كتير ولإيفنتات كتير هتبقى موجودة في كل برامج انرجي 92.1. منين ما تتابعوا هتلاقوا هدايا، منين ما تتابعوا هتلاقوا بلاي ليست حلوة، منين ما تتابعوا هتلاقوا كل اللي يعجبكم بإذن الله. نعمل كل اللي بتحبوه ونشغل كل اللي بتطلبوه. اسمع الأغنية اللي جاية واللينك اللي جاي، أعد بس الحبة اللي جم دول وأقول لكم مين اللي هياخد الهدية لحفلة نجوم التسعينات، هشام عباس، محمد فؤاد وحميد الشاعري وحسام حسني يوم 10/7 في المسرح الروماني يوم الجمعة الجاي بإذن الله.

0: والآن وبعد العد والحد، إيه الحد هي بس عشان الوزن يعني، وبعد ما حصرنا كل اللي جه لغاية ما أنا طلعت معكم على الهوا دلوقتي، أقدر أقول لكم إن شاء الله اللي هياخدوا الهدية مننا، كل حد منهم هياخد حد معاه وهو رايح مش هيروح لوحده، وإن شاء الله تبسطوا في حفلة يوم 10/7 يوم الجمعة اللي جاي، حفلة نجوم التسعينات هشام عباس، محمد فؤاد وحميد الشاعري وحسام حسني. وطبعا ما تنسوش تدعوا النهاردة النصر لمصر بإذن الله، واللي هياخدوا الهدية من برنامجي، وعايز أفكركم إن الهدايا هتبقى موجودة في برامج انرجي 92.1 على مدار اليوم إن شاء الله، تقدروا تشاركوا وتقدروا تاخدوا كل الهدايا، فاللي شارك معايا وما كانش له نصيب إن شاء الله يكون له نصيب مع حد من زمايلي بإذن واحد أحد. ماشي؟
1: ماشي.
0: اللي هياخدوا الهدايا هم اتنين من اللي بعد. اللي هياخدوا الهدايا هم الأستاذ البير والأستاذة هنا، ادي اول واحد، والأستاذة نورهان صابر، ونجيب معها حد تاني ان شاء الله. يبقى البير ونورهان صابر هم الاتنين اللي ان شاء الله ان شاء الله هيروحوا حفلة يوم 10/7 من برنامجي هنا، حفلة نجوم التسعينيات ان شاء الله في الساحل الشمالي في المسرح الروماني، وان شاء الله كل التوفيق لكل اللي بعتوا، بعتذر لهم طبعا، انا حاولت يعني اجيب اكتر ناس بعتوا عدد رسائل وهم كانوا نورهان والبير، وان شاء الله ان شاء الله كلكم تشاركوا في كل برامجنا وتنالوا الهدايا اللي بتوزعها انرجي 92.1 طول الصيف، مش الاسبوع ده بس، طول الصيف ان شاء الله يبقى معنا هدايا زي ما احنا معودينكم دايما.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: خلصت حلقة النهاردة من قول يا كبير. يا رب تكونوا مبسوطين ومصحصحين وملعلعين ومكملين على انرجي 92.1. ما تنسوش تشجيع مصر وما تنسوش الدعاء ان شاء الله مصر بإذن الله ربنا يكرمها وتفوز في مباراة النهاردة، وكلنا ثقة في لاعبينا وفي جهازنا الفني، وان شاء الله ان شاء الله نعمل نتيجة واداء مشرف لكل المصريين وكل العرب وكل محبين المنتخب الوطني المصري، اللي كل التوفيق ليه في مباراة النهاردة. خلصت حلقتي، وان شاء الله من 10 ل 12 بالليل يوم الخميس هبقى معكم في حلقة جديدة من آخر صبري. سيبها دايرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشاب إنرجي مع وائل منصور ومن عامر، وبإذن الله من 10 ل 12 بالليل يوم الخميس هبقى معكم في حلقة جديدة من آخر صبري، ومن 2 ل 4 العصر من الحد للثلاث هبقى معكم في حلقة جديدة من قول يا كبير الأسبوع اللي جاي بإذن الله. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم.

0: دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا منتخب
1: في رقص الساعة.

يو يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة، يا مساء التفاؤل. 7-7 يوم ماتش مصر والأرجنتين. بصوا عندي طبعا محتوى ودخل لكم بهدايا النهاردة، ودخل ايدي مش فاضية، وفي أخبار وفي هدايا وفي تذاكر وفي حفلات، بس في النهاردة ماتش مصر والأرجنتين. بص أنا مش يعني كلنا كل واحد فينا ماشي دلوقتي قاعد مركز أكتر حاجة في تركيزه الماتش إن شاء الله هنكسب، إن شاء الله هنكسب، وياه ويا لهوي، والفرحة والحماس والخوف والحاجات دي كلها. فمين هيتفرج فين بقى ومع مين؟ يعني قولي كده، مثلا هتفرج في البيت مع أخواتي، هتفرج في البيت مع مراتي وابني، هتفرج على القهوة مع أصحابي، هتفرج في مش عارف إيه. في ناس بقى في قاعات زي قاعات غير الفان زونز طبعا اللي موجودة وحلوة جدا جدا جدا، بقى في قاعات زي السينما بتعمل فرجات على الماتش. فقولي كده أنت هتتفرج فين ومع مين وإيه، ونسمع هبة طواجي سلم على مصر. نتمنى الفوز وكل التوفيق للمنتخب النهاردة، كلنا حماس، كلنا

عبد الله رضا بيقول مساء الفل، انا هتفرج في البيت النهارده مع مراتي، في حد مش كاتب اسمه، هتفرج مع اصحابي. هتتفرج على الماتش فين ومع مين؟ ولسه عندي ليكم مفاجآت كتير قوي، بس ايه، نشجع من قلبنا كده، نشجع حلو كده.

بسلم على عليا جدا بتقول منوشي مساء اللذاذة والتفاؤل، انا اتفرج في المعادي طبعا مع الاصدقاء وان شاء الله نفرح كلنا كل واحد كده يا جماعه. طب اتفرجتوا فين الماتش اللي فات؟ نثبت الفرجه يعني كل واحد شاف ايه مع مين الماتش اللي فات، نثبت الموضوع. هتتفرج على الماتش فين مع مين؟ وتعالوا بقى نسمع الأغنية دي، ونفسي قوي يا جماعة نفسي قوي قوي قوي أسمعها النهاردة على الساعة 9:30 بالليل كده، نفسي قوي أسمعها حقيقي. كل الفوز والتوفيق للمنتخب يا رب النهاردة في دور 16 قدام الأرجنتين، وإن شاء الله نكسر الدنيا كالعادة.

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
4: أنا مروان يونس وبعمل أحلى

بروتين. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: انرجي مزيكا لعبتها.
2: رجعنا تاني فعيشها بانرجي.
3: انا وائل منصور
2: وانا من عامر.
4: البرنامج برعاية كيو ان بي.
2: طب بصوا بقى قبل ما توصلوا الاماكن اللي هتتفرجوا فيها، انا عارفه الناس ايه بتروح بدري النهارده عشان الماتش، فانا قررت ادخل لكم بالمفاجاه على طول. واللي مسافر الساحل يديني ودنه الويكند ده ليه، او اللي عايز يسافر مخصوص مثلا عشان في حفله من اقوى الحفلات بتاعه الساحل اللذيذه اللي بتجمع كده ما بين كل حاجه حلوه في الساحل. Unlimited Hookout Development بيقدمه في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، مسرح الروماني طبعا اللي في مارينا 2، يوم الجمعة اللي جاية 10 يوليو، حفلة التسعينات. أنا بستنى الحفلة دي يا جماعة كل سنة، بروحها كل سنة، بحبها جدا جدا جدا، وبشوف إمتى الحفلة وأظبط سفريتي عليها. فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، وحسام حسني. Unlimited Hookout Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني الساحل الشمالي السنة دي 2026، والنهاردة فيه أربع أشخاص سعداء حظ، اتنين كابلز يعني انفيتيشن، حد هياخد انفيتيشن وبلس وان، وحد تاني هياخد انفيتيشن وبلس وان كمان. بس طيب تعالوا أول حاجة كده، أول سؤال، أنا عايزة أغنيتين لحسام حسني غير كل البنات بتحبك. اسم أغنيتين لحسام حسني غير كل البنات بتحبك، وتكتب اسمك جنبها. ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد دعوتين لحفلة قوية جدا جدا جدا جدا. يلا بينا 9210. ايوه

طب بصوا بقى، كل واحد من اللي انا قلتهم طبعا السوبر ستارز اللي انا قلتهم ليه يبقوا في الحفله، اللي عاملهم اغنيتين كل واحد دلوقتي. حفله يوم 10 يوليو في المسرح الروماني، طبعا من ألز يا جماعه، هي من ألز الحفلات اللي كنت تحضروها بجد. حفلات السنه اللي فاتت كانت لذيذه جدا، فيها محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. كل اللي هتعمله انك هتقولي اغنيتين لحسام حسني غير كل البنات بتحبك، اغنيتين لحسام حسني غير كل البنات بتحبك، وتكتب جنبك وتكتب اسمك جنبها على رقم الاسم 921 رقم الاسم.

لحد دلوقتي في ناس مجاوبه صح: احمد زكريا، عمرو زين، عمرو شمندي، بسمه، محمد وليد. عايزه اغنيتين لحسام حسني غير كل البنات بتحبك، اغنيتين، اسم اغنيتين، وتكتب اسمك جنبها على 92100 رقم الاس ام اس، تحضر حفله التسعينات اللي موجوده في المسرح الروماني الجمعه الجايه في مارينا 2. فقول لي كده ايه مين هيبقى سعيد الحظ.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: طب مين أول سعيد حظ معانا اللي أخذ أول تذكرتين أو أول دعوتين لحفلة التسعينات اللي هتتعمل في المسرح الروماني يوم الجمعة الجاية 10 يوليو؟ طبعا فيها نجوم يعني خطار جمال كبار، حاجة في منتهى اللذاذة. ألو
4: ألو
3: عمرو زين.
4: أيوة
3: مبروك يا عمرو، أخذت أول تذكرتين معانا.
4: يعني هموت وروح
3: بجد. طب حلو حلو، هتروح انت ومين؟
4: رايح انا والمدام ان شاء الله.
3: حلو جدا حلو جدا، هما في الساحل وانت رايح لهم صح؟
4: اه بالظبط.
3: طب حلو حلو، انبسطوا. هتقعد بقى ويكند وترجع ولا مش عارف ليه بدخل في تفاصيلك، ولا هتقعدوا فتره طويله؟
4: شكلك انا بقى هنقابلك هناك تقريبا.
3: اه ما انا هبقى في الحفله خلي بالك.
4: بجد
3: انا ما بفوتهاش.
4: ماشي
3: ماشي يا عمرو خلاص.
4: شكرا.
3: نورتنا. حد من انرجي هيكلمك علشان تاخد التيكتس.
4: مرسي أوي. شكرا.
3: باي باي.
4: باي باي.
3: فاضل آخر تذكرتين معنا في الحفلة، ودول هنخليهم بشكل أسهل بكتير جدا، يعني مش هنسأل أسئلة وحاجات كده خالص، هتبعت كلمة بس. حفلة الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميدة الشاعري، هشام عباس، حسام حسني، Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. لو عايز تاخد آخر تذكرتين معنا هتكتب كلمة تسعينات أو 90s وجنبها اسمك بس كده. بس يا جماعة بليز محدش يكتب كده هو مش رايح الساحل، يعني فاهم يعني لو رايح فعلا وناوي فعلا انك تروح اكتب كلمة تسعينات أو 90s وجنبها اسمك، مش رايح ما يعني مش هناخد التيكتس ونخليها، فاهم؟ حرام. فيلا بينا، يلا على 9210.

طيب عشان تروح حفلة التسعينات اللي موجودة في الساحل الشمالي في المسرح الروماني يوم الجمعة الجاية, ممكن تبعت كلمة تسعينات بس وجنبها اسمك ونشوف يعني اللي بعتين لحد دلوقتي. حازم, لمونة, مروة, محمود, أحمد, عادل, نهى, أحمد, جابر, حسن, بوسينة, سامي, محمود, عبد الرحمن, تامر, صلاح, رامي, محمود, مروة, محمود, عبد الرازق, مونيكا, خالد, ناس كتير جدا. نسمع أغنيتين باك تو باك لهشام عباس, واللي عايز دلوقتي ممكن تبقى سعيد الحظ قدامك تقريبا من 7 لـ9 دقايق تبعت فيهم على 92100 ده رقم الاسمس كلمة تسعينات وجنبها اسمك, وممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد تذكرتين. يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو، حفلة التسعينات، محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو. الشامي محمد فضل شاكر. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: تصحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

اخر نداء، اخر فرصة لاخر اتنين انفيتيشنز معانا لحفلة التسعينات اللي هتبقى في المسرح الروماني يوم الجمعة اللي هو 10 يوليو. محمد فؤاد، حميد الشاعري، هشام عباس، حسام حسني، Unlimited Vocal Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي 2026، والحفلة دي يوم الجمعة. والكلمة اللي هتكتبها، هتكتب كلمة تسعينات وتكتب جنبها اسمك، ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد آخر تذكرتين. هسيبكم مع أغنية تانية لحسام حسني، لولاش. احنا معاكم 4 دقايق بالظبط ونشوف مين سعيد الحظ. في منافسة قوية.

0: طيب نشوف مين سعيد الحظ اللي معانا على التليفون دلوقتي اللي هياخد آخر تذكرتين لحفلة التسعينات، وهو أحمد عادل. يا أحمد بذلت مجهود، أنت بذلت مجهود رهيب
1: صح؟
0: اه لا مش عادي، مش عادي اصرار، مش عادي على الحفلة. انتوا كنتوا كده كده هتطلعوا الساحل؟
1: اه احنا طالعين ان شاء الله.
0: طيب حلو، انبسطوا بقى.
1: تمام اكيد.
0: عندكم ولاد انت والمدام؟
1: هنشوفك اكيد صح؟
0: اكيد. اه انا هبقى هناك ان شاء الله.
1: ان شاء الله انا معايا ايلين، اه عندها 6 سنين.
0: حياتي ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليها لكم كده وتنبسطوا في الحفله. حد من انرجي هيكلمك عشان تيجي، يعني مش هتيجي يعني يبعت لك التيكتس يعني. اوكي
1: اوكي اوكي ميرسي.
0: خلاص ميرسي قوي، نورتونا وانبسطوا.
1: ربنا يخليك.
0: ماشي خلاص، باي باي باي
1: باي باي.
0: طيب وبكده يكون الاربع انفيتيشنز بتوع حفله التسعينات ايه خلصوا. بس لو انت يعني حابب تروح، قلت اقول لك لو لسه فاتح الراديو دلوقتي ان في حفلة لذيذة جدا جدا جدا هتبقى يوم الجمعة الجاية 10 يوليو في المسرح الروماني، Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي السنة دي، والحفلة دي يوم 10، فيها النجمة محمد فؤاد، النجمة حميدة الشاعري، النجمة شمع عباس، والنجمة حسن حسني. فايه انبسطوا كده وروقوا فوقوا ونسمع بشار الجواد تيرا راه، ونكمل بقى مواضيعنا وحكاياتنا وأخبارنا وتشجيع المنتخب وكل حاجة.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
2: ولعبهم يا عميد
1: في رأس الساعة.

ثانية واحدة بقى، ندخل كده نشوف الدنيا فيها ايه ونسلم على كل الناس اللي بعتن لنا دلوقتي. بسلم على محمود جدا جدا جدا، بسلم على بوسينة، معلش يا بوسينة، بس احمد عادل اكتسح، في مين، شريف، بسلم عليك جدا شريف، بيبعت لنا كل يوم برضو. طيب قولوا لي كده عايزين تسمعوا ايه، مين في الطريق رايح فين، هل رايحين دلوقتي على المكان اللي هتشوفوا فيه الماتش، هل مثلا رايحين مروحين وهتنزلوا تاني، راجعين من الشغل، قولوا لي كده انتوا فين، عايزين تسمعوا

النهارده. طيب المونوريل بيمد ساعات العمل النهارده عشان دعم جماهير منتخب مصر قدام الارجنتين. في بقى فمد النهارده الموافق 3/7 يوليو مد ساعات عمل المونوريل علشان اللي عايز يروح يشجع يروح اي مكان الفان زون. طبعا هو موجود ويستمر تشغيل مونوريل شرق النيل كالمعتاد لجميع المواطنين عادي جدا من الساعة 6 صباحا لحد 9 مساء على كامل المسار. اما بخصوص التشغيل الاستثنائي فمفروض انه يعني مقرر انه يكون مجاني لحاملي كيو ار كود فقط, وده من الساعة 2 الظهر لحد الساعة 2 صباحا في القطاع الواصل بين محطة المستثمرين ومحطة R2. عموما قبل الماتشات بقى انتوا عارفين بنقعد نتفائل وكده طبعا كده كده, بس كمان النهاردة 7/7 ورقم 7 ده رقم ليه مكانة مميزة عند شعوب كتير جدا جدا جدا يعني. أيام الأسبوع 7, القارات 7, ألوان قوس قزح 7, 7 ارتبطت بشهرة إضافية مع الألعاب اللي ارتبط فيها بالفوز والجوائز الكبيرة, رقم مفضل عند رياضيين كتير حوالين العالم, رقم معزز صورته كرمز للتفاؤل والنجاح. ما فيش حقيقة علمية بتقول حاجة زي كده, بس هو احنا يعني ناس كتير بنتفائل بيه يعني, وانا عمتها متفائلة جدا جدا النهاردة جدا جدا جدا, وحاسة ان احنا هن يعني هنعمل اداء رائع واداء عظيم كعادة المنتخب بصراحة, ودايما بيفاجئونا. نشجع بقى, نعلي على الاخر ونشجع مع بعض, يلا

0: Have you seen without me? This is facts.
1: سلمى، ايه الرنة دي؟
2: ايه يا وائل، في ايه؟ شخصيتي عادي.
1: طب بقول لكم ايه، لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنة على حسب شخصيته، تفتكروا الرنة هتكون عاملة ازاي؟
3: يعني بصوا الشناوي مثلا، دي الرنة اللي تليق على شخصيته.
4: انت مش في مقامي فوق العرض، انا السد العالي.
5: ايوه صح، ايه الهبل ده بجد، برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عاملة ازاي.
6: سلطان يا زميلي لوحدي حاملة، ابعد عني عشان غشيم.
2: لا لا بقول لكم يا جماعة، طب امام عاشور بقى، بصوا دي
7: كده وكده تشوفوني، هنا او هنا تلاقوني، ومعكوا زي ما تعوزوني، بقلب على كل لونيا.
1: طب بصوا بقى، انا مش شايف مرموش غير كده.
8: شوف انت هتبقى مين وانا بقى مين، ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
5: لا لا، صلاح صلوحة بقى، اديني بقى في صلوحة.
2: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس، دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
1: انا مش شايفها غير دي. يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
9: مصر.
10: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
11: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
12: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
13: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
14: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
15: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، وان الطعم بجد خطير، سواء الساندوتش او عصير.
16: دمت فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، كان امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
17: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
18: لا كان جاي يسرق موزون دمتي اللي بقط.
19: اصل دمتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
20: دلوقتي. ساندوتش دمتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دمتي ودوق طعم المكسب.
21: رقم التسجيل الضريبي 178389.
22: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود، عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

النهارده اليوم العالمي للمسامحه، للفورجيفنس، للسماح. ناس كتير ممكن تكون عملت فينا حاجات مش ألذ حاجه، وحشه جدا، بس بالوقت قررت تسامح، بالوقت حسيت انه ممكن يكون المطب اللي انت اخدته في حياتك ده خلاك اصلا انسان احسن، لولا ان الفلان او الشخص ده اذاك في الشغلانه دي ما كنتش هتروح الشغلانه اللي انت مبسوط فيها، لولا ان فلان اذاكي في العلاقه دي ما كنتيش بعد كده هتخرجي منها اقوى وتتعرفي على حد تاني وتتجوزوا وتخلفوا. فخلاص سامحتي او سامحتها او سامحته، يا بالوقت يا بانه ظروف اتغيرت فانت بقاش في قلبك حاجه، سامحت نفسك على حاجات، ما احنا ساعات ما بنسامحش نفسنا على حاجات. فانت النهارده لما تقعد تفكر كده تحس انك عايز تسامح مين حتى لو نفسك، وعلى ايه عايز تسامح مين وعلى ايه. 92100 رقم الاسماء. تعالوا نسمع كينج محمد منير، طلب السماح، بعدها على طول شيروفوبيا مسار اجباري فيتشرين كارولز.

حصريا كارول سماحة ومسار إجباري شيروفوبيا من Energy Music Tour.

0: كرم سماحة.
1: Thank you. مسار إجباري. اسهروا افرحوا وانبسطوا. شكرا. باي باي.
2: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي او بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
3: وعشان الفرجة تحلى وخليك في وسط لمة، لسه كنت واقفة مع الناس بره هنا يا جماعة، عايزين مين هيتفرج على الماتش فين، طب هنطلب سناكس ايه، بنطبق كل اللي بنقوله بالظبط. عموما كل التوفيق للمنتخب، وان شاء الله كده نأدي اداء رائع ومشرف ونتبسط ونفرح. احنا كده كده فرحانين وفخورين ومبسوطين بوصلنا دور الستاشر، بس كمان نفسنا نفرح اكتر واكتر واكتر، طمعين في الفرحة يعني. فان شاء الله كده يبقى كله زي الفل. شريف عايز يسمع عسيلي، لسه سامعين عسيلي. في كمان حد بيقول فيروز، حاضر نسمع فيروز. عمرو دياب ماشي. طب تعالوا نسمع فيروز هدير البوسطة وايه، ونرجع نشوف بقى في ايه فاضل، حبة صغيرين في حلقتنا.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: يا ليلي يا
2: سلطان الطارب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما هو كاوتش عربيته لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: الخلاصة انك بقط ما تكسب منها حاجات كتير، وان الطعم بجد خط سواء الساندوتش او عصير،
5: تمتي فيها حاجات كتير ولا اي اساطير، مش امبارح في العمارة حرامي طالع على المواسير.
6: كان جاي يسرق خزنة ده ولا ايه؟
7: لا كان جاي يسرق موزون دومتي اللي بط.
8: اصل دومتي دلوقتي جواها حاجات كتير قوي، جواها بلاي ستيشن، جواها موبايل، موضوع كبير قوي. انا ماشي
9: دلوقتي. ساندوتش دومتي بيكسب حاجات كتير قوي، بس انت قول دومتي ودوق طعم المكسب.
10: رقم التسجيل الضريبي 178389.
11: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ورجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية Q&B.
0: حلقتنا خلصت النهاردة من عيشها بأنرجي. أنا كلي حماس، كلي طاقة، كلي تشجيع، كلي دعم للمنتخب. كلنا كده، والنهاردة إن شاء الله الماتش الساعة 7 إن شاء الله نعمل أداء مشرف قدام الأرجنتين، نتبسط كلنا، نفرح كلنا. كده كده إحنا فخورين بمنتخبنا بأدائه، بكل الإنجازات اللي عملوها لحد ما وصلوا لدور الستاشر. فكده كده إحنا كلنا فخر أين كان النتيجة إيه، بس إحنا بنتمنى كل الفوز والتوفيق وكل الدعم لمنتخبنا. أقول لكم باي باي. كنت معاكم من عامر، وبكرة إن شاء الله هبقى أنا وائل منصور معاكم في عيشها بأنرجي، حلقة جديدة. Good luck في الماتش النهاردة لينا كلنا، ونرجع مبسوطين كده إن شاء الله.

0: يعشقني وحبه أكتر صفحة بعيد.
1: أعزائي المستمعين أهلا بكم في رقص
2: يا أمام
1: في رقص الساعة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع.
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
0: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية، وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
0: Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

0: شارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها
1: تخت أمرك.
2: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا.

0: لحيا.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
1: رقص يا تريزيجيه
0: في رقص الساعة.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها
1: تمام عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما نهاريات ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3-4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: Have you seen without me? This is facts.
2: سلمى ايه الرنه دي؟
3: ايه وائل في ايه شخصيتي عادي؟
2: طب بقول لكم ايه لو كل لعيب من المنتخب كان عنده رنه على حسب شخصيته تفتكروا الرنه هتكون عامله ازاي؟
4: يعني بصوا الشناوي مثلا دي الرنه اللي تليق على شخصيته.
5: انت مش في مقامي فوق العرض انا السد العالي.
6: ايوه صح ايه الهبل ده بجد برافو يا وائل. بص بقى عبد المنعم بقى رنته هتبقى عامله ازاي.
7: سلطان يا زميلي لوحدي حامله ابعد عني عشان غشيم.
3: لا لا بقول لكم يا جماعه طب امام عاشور بقى بصوا دي
8: كده وكده تشوفوني هنا او هنا تلاقوني ومعكم زي ما تعوزوني بقلب على كل لونيا.
9: طب بصوا بقى انا مش شايف مرموش غير كده.
10: شوف انت تبقى مين وانا بقى مين ده اللي عملته في حياتك عملت انا في يومين.
6: لا لا صلاح صلوحة بقى اديني بقى في صلوحة.
3: لا دي احنا لازم بقى نفكر لها كويس دي لازم نمخمخ. تفتكروا هيبقى ايه؟
2: انا مش شايفها غير دي.
11: باشا طول عمري باشا علي باشا انا بلعب لعب مع
0: يلا كلنا نجهز لكاس العالم عشان كلنا هنشجع
12: مصر.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمّة.

البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ام بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 إيميل sales@novo-eg.com.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: energy, non-stop music. Mع InDrive. InDrive.
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

0: يكون صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكأس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وCode Development وArvo يقدمون مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 10 يوليو حفلة التسعينات محمد فؤاد حميد الشاعري هشام عباس حسام حسني Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي محمد فضل شاكر تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضى، فقضى اخف من قضى على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي حد مكتئب، عندك مجرد شعور بسيط صغنطوط كده اهو بالنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم كل يوم 2 3 4 من الساعه 12 للساعه 2. والنهارده مكملين معاكم وهنسمع مزيكا جامده وموضوعات جامده وتفاصيل كتير، ولكن بعد الأخير.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في السلمة.

النهارده معايا كذا توبيك عايز اتكلم فيهم وندردش فيهم مع بعضينا، ولكن اسيبكم تختاروا الموضوع بطريقه راندوم كده من غير ما تحسوا ازاي. يعني اتمنى الناس تبعت ايه ارقام على 2900، ابعت 1 2 3 4 من 1 ل 4، معانا اربع موضوعات، ابعت من 1 ل 4 وحسب الرقم اللي هيجي جامد اكتر رقم يتبعت هبدا بيه النهارده. يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

انا شايف ان الناس ايه الاغلب قال 3 ما اعرفش ليه 3 بعديه رقم 2 بعد كده رقم 4 بعد كده 1 اخر رقم خالص. فانا هعمل اللي انتوا قلتوه. والموضوع الثالث اللي انا محضره لحلقه اليوم انا واستاذه نانيس معدتنا الجميله ان الناس اللي بتدور على اي عرض عارف انت اللي هو اي اوفر اي عرض اي سيل اي خصم واي حاجه فيها خصم او سيل او عرض انا دايس انا هجيب انا هشتري انا موجود فاهم انت هتخصم اذا انا موجود. في ناس كده عارف لو لا في خصم على الشغل هيجي لو هنخصم لك مرتبك فاهم هو دايما بيدور على اي حاجه فيها خصومات اي حاجه فيها عروض ويبدا يفكر فيها ويستغلها حتى لو الحاجه دي مش عاوزها. مين في حياتك كده هنتكلم عنه النهارده يلا بينا.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: جديد راغب علامة على انرجي مزاجيه.

0: جديد راغب علامة على انرجي مزاجية.
1: هيدي هي أميرة عيني، سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

العروض يا جماعه مش كلها بتكون مفيده. يعني انا اذكر في يوم ما، لا بجد والله، مره كنت انا وناس من اسرتي يعني في حته، فحد بنقول له مثلا القطعه بكام، قال لك مثلا القطعه ب 2 جنيه. طب والقطعتين؟ القطعتين ب 3.5. طب والثلاث قطع؟ قالت الثلاث قطع ب 7 مثلا ونص، 8. فانت تقول له ايه ده، لا هات مثلا ثلاث قطع. فتبدا انت تفكر ايه فيهم انسب لك، تقول له هات قطعتين كده، هات عرضين من ابو قطعتين، فتلاقي نفسك دافع فلوس ارخص. فالراجل مره قعد يكلمنا انت ليه بتعملوا كده، فحسبنا له الحسبه، طلع ان هو بيخسر في العرض ده، فهو حاطط عرض وهو اصلا عايز الناس تشتري وخلاص، هو عامل عرض عشان يتارجتك تشتري، بس طلع حتى الراجل اللي بيعمل العرض مش حاسب، يعني مش حاسب هو وصل لفين. فيا جماعه يعني ارجوكم اشتري الحاجه اللي انت محتاجها، مش معنى ان هوبا في سيل فنشتري. انا واحد من الناس ساعات بستنى الحاجات في السيل، يعني والله ساعات بعمل كده، ساعات مثلا الاقي في جاكيت عاجبني مثلا وسعره مبالغ فيه قوي، فانا متاكد انه مش هيتباع يعني ومحدش هيشتريه بالسعر ده، فافضل قاعد ايه مراقبه كده، افضل قاعد مراقب، اعدي شويه اغيب شويه ابص شويه، لحد ما اول ينزل خصم الشتاء ينزل في عرض الاوف سيزن انزل اخطفه على طول في السيل بتاعه. حد برضو بيفكر في هذا التفكير ولا انا وقت ذكي لوحدي؟ يقول لي اكيد مصر وكلها بتعمل كده.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

0: في بقى عروض انا بحسها نصبايا، اللي هو ايه، تلاقي محلات عماله تنزل على السوشيال ميديا اشتري موبايل والتاني علينا، خد نوع تليفون والنوع التاني هديه، خد مش عارف تليفون بنص التمن لو قلت لي صباح الخير، تعال حل الفزوره وخد معاها السنيورة. عارف الحاجات دي اللي هو في حاجه غلط، يعني ما انت ما تقنعنيش ان في موبايل بمية ألف جنيه انت تدوني بخمسين، يعني ليه مسك عليك زله؟ يعني ايه الفكره؟ اما اكيد ده مش هيحصل ولا هيحصل ولا حد هيقتنع بيه، يعني مش مصدقه ده، انا ما بكونش مصدقه وعمري في حياتي ما اقتنع بهذا الشيء، او حتى قدامي احس ان في حاجه غلط، يعني ده تليفون بايظ بقى، مضروب، مسروق، في حاجه.
1: جديد رامي جمال وسعد المجرد على انرجي، ليله ورا ليله.

طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE. Stand out, choose BUE. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

رياضه في ناس كتير نعرفهم بيجروا على الخصومات ويشتروا اي حاجه لمجرد بس انها عليها خصم او مجرد بس ان هي عليها تخفيضات، ودي حاجه بتعمل مشاكل كبيره جدا. يعني اتفق، انا اتفق جدا صراحه. نسمع اغنيه نرجع تاني، خليكم معانا.

لسه مكملين معاكم في موضوع العروض والخصومات والناس اللي بتدور على اي حاجه وخلاص. ونروح هنا للجزء مهم جدا جدا، يعني في ناس دايما حاسه ان اي حاجه غاليه تمنها فيها، ودي بقى بالنسبه لي مشكله. ان في حاجات ما ينفعش اترخص فيها، مثلا ما تجيش تقول لي ان في حاجه ب 2 جنيه زي حاجه ب 200 جنيه، اكيد في فوارق، ولكن لازم تقدر الحاجه اللي انا بجيبها دي تستاهل اللي ادفع فيها الرقم ده اصلا. يعني هل انا الرقم ده يستحق ادفعه في الحته دي ولا لا؟ في حاجات تانية ممكن استخدمها. دي وجهه نظري، لكن مش هقيس الحسابات او الحاجات ان لا اكيد الغالي احسن. لا، مش لازم الغالي احسن، مش لازم خالص على فكره.

0: اكتر حاجه الناس بتستنى لها خصومات وعروض وبتاع، اتوقع الاكل. يعني اتوقع ان عروض الاكل والمطاعم والحاجات دي اكتر حاجه الناس بتستناها، اللي هو البوكس اللي فيه مش عارف 4 سندوتشات، الوجبه اللي فيها مش عارف ايه، الاكله اللي تكفي عيله بتعمل ايه، دي الحاجات اللي الناس بتستناها. انا واحد من الناس كنت بعمل الفري بتاعي في يوم العروض، يعني مثلا عارف ان المحل اللي بحبه يعمل عرض كل 3، فانا هاخد الفري يوم 3. انا مش هبوظ بقى يوم العرض الغالي، هبوظ يوم العروض الرخيص عشان اعرف اجيب اكل وبسط واكل.
1: جديد ادم على انرجي احساسي.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

لسه مكملين معاكم في هذا خف من قضى وخلاص داخلين على النص الثاني من الحلقه، فلازم نغير الموضوع وهمشي بنفس الترتيب اللي انتوا قلتوه في البدايه، يعني مش هرجع لترتيب مزاجي برضو عشان ايه تبقوا مطمنين.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: خلينا نروح للموضوع التاني اللي حابب اتكلم فيه معاك النهارده، هو ان في ناس كتير جدا جدا جدا بتحب الظهور، يعني بتحب ان هي تلفت الانتباه، تحب تبقى ايه انا هنا، ايه ده انتوا شايفيني، لو فاهم اللي هو الحته دي اللي هو يحب يعمل لقطه. عارفين انتوا زمان كان في قنوات كده بيجي فيها شريط تحت الناس بتبعت رسائل تظهر فيها، هو ده يعني، هو ده بتاع زمان اللي دلوقتي يقول لك انا هدفع $80 عشان اكتب اسمي على الشاشه بتاعت الملعب في كاس العالم، اللي يقول لك انا هعمل بانر مش عارف عليه اسمي، اللي يقول لك انا ما عايز اسمي، هو بيحب الظهور، يحب يعمل اي لقطه، يحب يا ده جه فاهم، ممكن يلبس لبس غريب عشان الناس تنبهر بيه. هذا الكائن عندك في الحياه بتشوفه؟
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ده حوالينا كلنا، اتفق جدا، هو حوالينا كلنا يعني، هو حوالين كل الناس، بس يعني مش عارف هو ليه بيحاول يعمل كده، ليه بيحاول يظهر، عايز يحس الناس انها موجود، وساعات بيعايز يركب على الحدث. ما هو مش هتركب على الحدث، مثلا في حاجة مهمة، ماتش مهم، حاجة مهمة، تفصيلة مهمة، ما انت مش هتغطي على الحدث. لما تيجي في حتة ما تقولي انا تعبان، لا روح اتعب بعيد بقى، سيبنا نخلص الفرح اللي احنا فيه. يجي يوم الفرح يقولك ده انا جزمتي ضاعت، فاهم، عايز يغطي على العريس. لا، ده بقى اللي بيجي فرح يوم بيجي فرح صاحبه لابس بدله سودا وببيونه سودا، اللي هو لابس بدله العريس عادي جدا. ده اللي بيجي، دي اللي بتيجي فرح صاحبتها لابسه فستان ابيض فابيض. ليه يا ستي؟ ما دي حاجه العروسه. يا جماعه يا ناس، كفايه بقى، كفايه بقى.

طب هل بقى الإنسان الطبيعي أنت بقى كإنسان طبيعي فكرت مرة أو حسيت أن أنت عاوز تلفت الانتباه؟ يعني حسيت أن هو أنا عايز بقى ألفت الانتباه النهاردة؟ بتفكرت فيها مرة؟ يعني ممكن واحد يفكر عشان يلفت انتباه واحدة بيحبها، واحدة تفكر عشان تلفت انتباه واحد بتحبه مثلا. لكن هل أنت في العموم بقى بتفكر تعمل تظبيط حاجات عشان تبقى أنت اللي ماشي الناس تقول أهو تشاور عليك وبتاع، ولا أنت ما فيش الكلام ده مش في دماغك أصلاً؟

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: كل اغنيه سمعتها وحبيتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكره، حب قديم، وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
2: ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص.
1: كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
3: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8-69، إيميل sales@novo-eg.com.

فاضل شويه وماشي، فاضل معايا لينك او لينكين واختم. تحبوا نشغل ايه؟ واحاول اشغل يعني لو في اغنيه ما لحقتهاش هلحق اشغلها قبل ما نختم مع بعض عشان الناس كلها تكون مبسوطه النهارده.

وقتي خلص معاكم النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا وشغلتوا المزيكا اللي انتوا عايزينها وسمعتوا موضوعات لطيفه فرفشتوا ونعنشتوا. اشوفكم بكره على الف خير، صباح على خير.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها